أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي ب البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الارض بس، ثمن الارض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا اذا احتاج اليه. اما اذا كان يعني لم يحتج اليه ما يجوزش والله يقول انا الدوله قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي ياخذه واعطته لي الدوله، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك ان تبقى فيه، ولا الاراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل عليه جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذا هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها لم تعنه للأسف الشديد
فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركت أنا وياه، تعاركوا زوجي. تقولها بايا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، اتدخلت أم المرأة وقالت لها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني، هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني مرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسأل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احضن خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ماله خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد،
ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي، الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحقلكش تتبرعي بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسأل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحيها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أني لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله يخيكم والله يخيينكم سامحوهم وتنازعوا لميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقلت لها معاش تجي لي الحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقوله 100,000 تقسمها بين أولادها وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5، يا سيدي حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتينا ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات
تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي علي ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقولها ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعهاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال. لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو

0: زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى هل يرفعني أو لا. أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول، تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. جاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش هلا، قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، ولا يقصد مناسبة، ولا كذا؟ هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في ناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج. فأنا أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم ما فتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق. الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي بعض فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت كاتب عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن، إيه.
2: فما عندها كان تفكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء. فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: حاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي، تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوجة أخوي، وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري. فهل يا شيخ انا علي اسم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اسم اذا انا مثلا ما نصرتش امي، او انني شديت رجلي على حوشنا، او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي الام ماذا تطلب منكم الان؟ تو
2: نحن نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه، بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا، لا خونا، لا.
0: طيب،
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتواصلت مع أخوي

0: حوشة ومع مرثا ولا لا؟
1: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: ماشي، العفو إن شاء الله. نعم. طيب، طيب، إذا صار الأخ محمد من القرابول يده عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لا أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا، وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016، والأمر تراكم ورقة الدولار. كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان. قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت، ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد. أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا، ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ مهناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة، وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخذوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول له استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد اثنين مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا، ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
2: السلام عليكم الشيخ عصام.
1: مصباح من غريان. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
2: ميزان حسناتكم.
1: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل
2: يا شيخ عصام.
1: نعم.
2: أنا عندي الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا المية نجيبه فيها جميع، ومثلا نأخذ الحم وقت الشعير مثلا واحد حاجات ينمو فيها، وكل نعم. مرة واحد يشري، مرة يشري بالبطاقة، وكل مرة واحد يشري بالكاس، وبعدين نقسمه فيها، يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
1: نعم.
2: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول.
1: أنتوا متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
2: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 جنيه، هم يدفعوا 500 500، ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا
1: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت. لكن هو الابتداء. طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه انت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
2: بعدين وانت حاسب وين كان اطلع فرق، مثلا هو صرف ال 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 500 مثلا.
1: نعم.
2: دفعنا 2000.
1: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتردون له بالنقد؟
2: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقة حتى
1: والعكس. ايه تمام ماشي ماشي.
2: بس مرات نشرب البطاقة
1: ماشي.
2: الشيخ عصام في نعم. سؤال ثاني. مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي.
1: نعم.
2: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي، مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا عمامهم يعطوه الكاش وهو هو وقت عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه؟
1: تسمع الجواب ان شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي. نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس، وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة، أن بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلينا نجاوب على هذا، لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك، تفضل.
3: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام.
1: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
3: يا شيخ عصام، ما في ظاهرة اللي بيتلبى عليها.
1: نعم
3: أعرف من سلك قلت
1: أنا
3: عمري هناك جماعة شد عليها تطور يجروا فيها الصوت غالية.
1: إيش هي؟
3: حالات نبههم عليها بالله يعني.
1: إيه تفضل غالية. إيش هي؟
3: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
1: إيه
3: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها.
1: أيوة إذا ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
3: ايه زي الربح
1: والله حرف. ايه صحيح، تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله. شكرا سيد علي، بارك الله فيك. صحيح الامر منتشر، نتكلموا عليه ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا.
3: بارك الله فيك.
1: وإياكم جميعا. إذن خلي على بركة الله نجيب. إذن صار أم عبد الله عندها سؤالين. السؤال الأول أو انعكست لعلها مش مشكلة. السؤال الأول قالت الوالدة غير متفقة مع كنتها مع زوجة أخي، وقالت صايرة بينات المشاكل، وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا، والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا، وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل، هل إحنا نمشوا ولا نقول؟ هذا عين المقدمة اللي كنت فيها، تو الأم بايع زوج تعاركتي وكنتها، يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم التعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش، ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أني نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج، قولوا لها رانا احنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن، لا يجوز هذا، هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأختي. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كان تمشوا لها هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا كلموا أبوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت خلي تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر، كانوا أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الضريف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. تو كان قلت لكم امرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد. إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد، فإن هذه الأشياء لا ترجع إليه. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال لها رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا احنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق. مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم انت صرفت كم انا صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقول له، وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لو أعطي له النقد. توزي الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيت أنا كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أنا لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وأيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني إني أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر الآن أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو بعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيي معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيي معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. اذا هم الان سلفوك اعطوك انت اعطوك السيولة، اذا في حقيقة الامر انت مقترض وليس ولست مقرضا، انت مقترض ولهذا لا اشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها انا نقرض غيري بالتحويل وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد انا قلت له فلان انا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت لألف دينار أنا. هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة. أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة والله في مؤسسة النفط والله في مجلس الوزراء والله في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النافطة رأي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النافطة، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النافطة. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النافطة من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نافطة في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايو حكم اللي باع للنافطة هذا آثم وحرام عليه ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد، مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخذ فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة. أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا. الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشراء، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير الراس أوروبي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الراس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور، مداير اللي تناك بستمائة لتر وبألف لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى عليه مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم، لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها بخمستاش القرش ويمشي يبيعها في السوق بعشرة جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها بخمستاش القرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة خمسة دينار سبعة دينار. انت الآن انت تأكل قوت الليبيين والمال العام، يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأن زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة. نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش لثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماء قلالي اسماء نادينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال الحرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعملوا في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص فتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع لكن نتكلم حني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها يعني. فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا في بداية الحشائ الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيرة هو مش علاقة، لا ليها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاه خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
3: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مياومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني بسداد ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
3: ظفر بالحق،
2: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار
4: ما سدد وما لم يسدد حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
3: يطالب بحقه،
4: يطالب بحقه والله أعلم. نعم
3: شيخنا بارك الله فيك.
5: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاعتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
7: نعم. بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك، هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 ولا 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من الأمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راه عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي لها بسبعة، والدوالي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه، لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته، والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون واعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيره تلقاه في اللون ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
8: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته توني ان ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب او مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا المركزي او مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له ان يستلم منه دولار مش ليبي؟
9: لا، ما هو الشراء هذا ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب1900 ولا 2000 دولار ب1950، فما يجوز بهذه العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: طيب إذن خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا او عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الالكترونية هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره، فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الاسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يدلوك ساعة ويدلوك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين اني وفرك كهرباء كمواطن الشركة، ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لاني ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة، هذه مسألة. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام؟ انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير.

ساعة، ناس يهرب عليها بستة ساعات، ناس ثمانية ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قادنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من عاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ما ليش آخر، الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو، من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف، والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء، أقول هؤلاء المسؤولين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سمحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني

0: نكتة واحدة يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني. البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم، راه كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها، راهو يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقولوا لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش، هذه وطولتها يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة 41 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على مكروهات الصلاة ومبطلاتها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على سجود السهو وأحكامه، حيث قال: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك سجدتان قبل السلام ولو تكرر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف هنا رحمه الله في الحديث عن سجود السهو، وكما هو معلوم في المذهب عندنا قسم علماؤنا السجود إلى نوعين: سجود قبلي وسجود بعدي. سجود السهو إذا كان السجود مترتبا عن نقص فهذا سجود قبلي، وإذا كان السجود مترتبا عن زيادة فهذا سجود بعدي. وهذا بخلاف بعض أهل العلم، فعند بعض أهل العلم السجود كله بعدي، وعند طائفة أخرى السجود كله قبلي. أما عند علمائنا وهذا بتمحيصهم للأحاديث التي ورد فيها السجود السهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمحيصها، وجدوا ما كان فيه زيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، مثل حديث ذي اليدين، وما كان فيه نقص مثل حديث عبد الله بن بحينة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فلهذا جعلوا السجود القبلي جابرا للنقص ولا يجبر به إلا نقص السنن، والسجود البعدي للزيادة التي هي من جنس الصلاة أو التي ليست من جنس الصلاة، هذا يترتب عليها السجود بعدي. وحكمه أنه سنة، وحكمه أنه سنة. فالسجود البعدي كما سيأتي للمصنف، يعني إن فعله المصنف إن فعله المصلي أو الساهي فبها ونعمت، وإلا فيستدركه متى ما تذكر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسقط، بل متى ما تذكره المصلي يفعله. وبالنسبة للسجود القبلي إذا كان مترتبا عن سنة أو سنتين فإن هذا السجود، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام، يستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا كان لم يطل الوقت من سلام الساهي هذا الذي ساهى في صلاته بحيث أنها لم يخرج من المسجد أو طال الوقت، في هذه الحالة نقول له تسجد، لأن السجود البعدي إذا لم يطل ينوب عن السجود القبلي وهو سنة في حقه. فإن فات بأن خرج من المسجد أو طال الوقت فهذا نقول له صلاتك صحيحة، ولكن فاتك التدارك، لا يمكنك أن تأتي بالسجود القبلي، وهو لا يبطل الصلاة. ولكن من المبطلات يعني هو كما ذكر معنى المصنف فيما مضى، اللي هو إذا كان السجود القبلي مترتبا عن فوت ثلاث سنن وفات التدارك بأن طال الوقت عن السلام أو خرج من المسجد فهذا يترتب عليه البطلان. وإلا فالأصل أن السجود السهو هو سنة سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك.
1: نعم، سنة مؤكدة السنن يا شيخ عندنا سنن مؤكدة وعندنا سنن خفيفة، وقد أشار أو رمز بعض علمائنا إلى السنن التي يترتب عليها السجود اللي هي المؤكدة الثمانية بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تاني، عدد السنن الثماني هذه التي يترتب عليها السجود. السيناني يعني رمز بها للسورة وللسر في محله اللي هو الأخيرتين من الظهر ويعني من المغرب ومن العشاء والأخيرة من المغرب والعصر كلها والظهر كلها، فهذه يعني موضع السر، فهذا سنة. وعندنا هذا إذن سيناني يرمزان إلى السورة وإلى السر في محله، والشيناني يرمزان إلى التشهد الأول والتشهد الثاني، والجيماني يرمزان إلى الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، لأن سبق وأن ذكرنا يعني الجلوس الواجب هو الجلوس بقدر السلام من الجلوس للتشهد الأخير، يعني حتى هو سنة، لأن قال ابن عاشر رحمة الله عليه كل تشهد جلوس أول والثاني لما للسلام يحصل، يعني عندنا الجلوس سواء للتشهد الأول أو للتشهد الثاني هو سنة. إذن بالنسبة للجيماني الجلوس للتشهد، والجهر في محله اللي هو الصبح والأوليين من المغرب ومن العشاء، فهذا محل الجهر. التاءاني يرمزان إلى التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتكبير، ولكن لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميع. هذه السنن المؤكدة. وابن عاشر رحمة الله عليه في نظمه أيضا عندما قال سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم، أي التكبير اللي في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فهذه فرض، تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكدا والباقي كالمندوب، يعني ما زال هو ذكر يعني ما يزيد عن 20 سنة، لكن ذكر هذه السنن الأولى، قال هذه المؤكدة هذه التي يسجد لها، فإذا عندنا السنة المؤكدة يسجد لها، والسنن الخفيفة لا يسجد لها إلا إذا كانت سنتان خفيفتان فأكثر.
0: نعم.
1: ولهذا قال المصنف يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين لا عن مندوب، إذن السنة الخفيفة الواحدة لا يسجد لها والمندوب كذلك لا يسجد له، أو سنتين خفيفتين فصاعدا نعم يسجد لها. السنة الخفيفة مثالها التكبير، التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، تكبيرتان فأكثر يسجد لهما. قال أو مع زيادة ولو شكا، سجدتان قبل السلام، لأن عندنا إما زيادة فقط في الصلاة فهذه يترتب عليها السجود بعد، وإما نقص فقط فهذه نقص سنة طبعا فهذا السجود قبلي، وإما يجتمع نقص وزيادة فهذا يترتب عليه سجود قبلي، ولهذا قال ابن عاشر والنقص غلب إن ورد. قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد بعد سجد، والنقص غلب إن ورد، يعني لما يجتمع عندنا إذن كان نقص بس هذا سجود قبلي، زيادة فقط هذا سجود بعدي، نقص وزيادة معا فهذا سجود قبلي لتغليب النقص على الزيادة، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله يعني أو مع زيادة ولو شكا، لو شك يعني هل زاد أو ما زادش، وكذلك سيأتينا حكم من شك في صلاته أنه يبني على الأقل طالما هو ليس مستنكح، يعني يبني على ما استيقن، المقصود باستيقن يعني الأقل، ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: طيب شيخنا المصنف قال ولو تكرر، شو المقصود به؟
1: نعم، يعني سواء أكان السهو هذا أو النقص سنة واحدة سنتان، كذلك الزيادة لو تكررت زاد سجدة ركعة ركعتان ما فيش باس، اللهم إلا اللي هي فقط، وهذا ذكرناه في المبطلات عندما يسهو في صلاته فيزيد مثل عدد ركعات الصلاة، مثلا الظهر سهى زاد ركعة ما فيش باس، سهى زاد ركعتين ما فيش باس، أو تكرر السهو عنده هنا لكن ما فيش باس، هذا يسجد لسجود بعدي، لكن لو سهى فزاد أربع ركعات نقول له بطلت صلاتك. فكذلك النقص عندنا، مثلا شخص عندنا نقص منه يعني لم يجلس للتشهد الأول، هذا التشهد الوسطي، ولم يتذكر حتى اعتدل قائما، فهذا بنقول له تستمر، هذا نقص. وعنده بمقابل ذلك في الركعة الأولى ما قرش السورة، قرأ الفاتحة فقط، فهذا تكرر السهو منه، فيترتب عليه نفس الشيء، سجدتان لنقص سنة واحدة أو لعدة سنن، هذا المقصود ولو تكرر يعني.
0: يعني يكونش سجود لكل
1: زيادة نقص. أو لكل لا. نقص، مثلا واحد عنده يعني ثلاث زيادات نقول له لا أنت تسجد ست سجدات مثلا، يعني كل زيادة ترجحها بسجدتين، ولا شخص عنده نقص يعني ثلاث سنن نقول له تسجد أكثر من سجدتين باش ترجع كل نقص، لا لا، يعني ولو تكرر النقص أو الزيادة تكفيه سجدتان.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد.
1: نعم، يعني بالنسبة للسجود، سجود السهو سواء أكان قبليا أم بعديا، في القول المشهور في المذهب أنه يعاد له التشهد، يعاد له التشهد، ولكن من غير دعاء، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص تم هنا يعني التشهد. يعاد بعد السجدتين سواء سجود قبلي أم سجود بعدي، هذا هو القول المشهور في المذهب. وعندنا قولان آخران في المذهب، عندنا قول أن التشهد يعاد بعد السجود البعدي ولا يعاد بعد السجود القبلي، قالوا لأن السجود القبلي هذا في ضمن الصلاة وقد حصل التشهد فلسنا في حاجة إلى إعادته، وإنما يعاد التشهد للسجود البعدي لأنك أنت سلمت وخرجت من الصلاة ودرت سجدتين بعد، فينبغي أن يكون سلامك قبله تشهد كما هو العادة في السلام أنه يكون يعني بعد التشهد. والقول الآخر وهذا ما لا إليه ابن عبد البر من علمائنا، وهو قول عندنا في المذهب أن لا يعني يعاد التشهد، لا يعاد التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، فهذه أقوال عندنا في المذهب، ولكن المشهور عندنا أن التشهد يعاد في السجود القبلي وفي السجود البعدي، وقالوا من غير دعاء، وهذا موطن من المواطن التي لا يكون فيها الدعاء، ذكرنا من المندوبات أو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة عقب التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الموطن لا يشرع الدعاء وإنما فقط تأتي بالتشهد، تأتي بالتشهد. والموضع الآخر اللي هو من سلم إمامه، يعني أنا مأموم يا شيخ ووصلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم إمامي، ما نقعدش أنا يعني أدعو بعد الإمام، وهذا مر معنا في أن المأموم ينبغي عليه ألا يسبق إمامه وألا يتخلف عنه، لأنه إن سبقه في تكبيرة الإحرام كما مر معنا شيخ في المبطلات أو في السلام سبقه أو سواه فهذا تبطل صلاته، فواجب على المأموم أن لا يسبقه وألا يساويه، في غير ذلك عندنا المساواة مكروهة، يعني هو بيركع أنت تركع معاه في نفس الوقت، هو يرفع من الركوع ترفع معاه في نفس الوقت، فقالوا هذا مكروه، وإن سبقته فهذا محرم عندنا في مشهور المذهب، محرم سبقه. طيب، إذن حتى لا نتأخر على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وكذا إلى نهاية الحديث، فإذا إذا سلم إمامك وإن لم تدعو أنت أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم. والموضع الثالث الذي لا يشرع فيه الدعاء عقب التشهد هو من كان يصلي في ركعتين تحية المسجد أو نافلة وخرج الإمام، يعني صعد على المنبر، فهنا يعني المطلوب هو التخفيف في الركعتين، فلهذا يعني ما يقرأ التشهد من غير أن يدعو بعده. والموطن الرابع والأخير من المواطن التي لا يشرع فيها الدعاء عقب التشهد هي من أقيمت عليه الصلاة، من أقيمت عليه الصلاة، وطبعا معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية قالوا المقصود هنا ليس أن الصلاة التي أنت فيها تبطل، لو أنت قد افتتحتها قبل الإقامة، أنا بدأت نصلي في ركعتين يا شيخ وحصلت ركعة، وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم واختار هذا الظاهرية وبعض العلماء يقول لك خلاص تبطل الصلاة اللي أنت فيها في جميع الأحوال، وهذا مرجوح القول هذا، وإلا فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا تبطل. متى ينبغي أن تقطعها؟ قالوا إذا خشيت أن تفوتك ركعة من يفوتك الركوع، في هذه الحالة تقطع. مثلا أنا كيف كبرت يا شيخ؟ بنصلي تحية المسجد وأقيمة الصلاة. في هذه الحالة، في هذه الحالة الأفضل أن، وطبعا يعني إن أنا أعرف من نفسي أني أنا نلحق على ما تفوتنيش الركعة ونجيبها ركعتين خفيفات، وأعرف من عادة الإمام أنه يطول ويقرأ في ثمن أو كذا، فما فيش بأس نكملها نجيبهم الركعتين هذو. لكن لو علمت من إمامي أو من العادة أني أنا ما نلحقش، في هذه الحالة نسلم نخرج بسلام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما يجيش أنها مجرد تنصرف منها وتخش في الصلاة اللي بعدها. وهذا نبه إليه ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، فلا بد من الانصراف منها بسلام، لأن الصلاة النافلة لم تبطل طالما أنت دخلت فيها قبل أن تقام الصلاة. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت ما دامك أنت جبت ركعة بسجدتها لم يبقى في الصلاة التي أنت فيها إلا القليل، فينبغي أن تكملها، فينبغي أن تكملها. فإذا هذا الموطن يا شيخ طالما هو يطلب فيه الإسراء حتى لا تفوتك ركعة من مع الإمام وكذا، فلهذا لا يشرع في حقك الدعاء، فقد تأتي بالتشهد إلى الوسط كما هو معلوم عندنا، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. فهذه أربع مواطن. إذن إذا خرج الإمام، صعد الإمام على المنبر وأنت في نافلة، فهنا لا يشرع في حقك الدعاء. كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، كذلك إذا سلم إمامك وأنت قاعد ما دعيتش فينبغي أنك يسقط عنك هنا الدعاء. وكذلك هنا بالنسبة للتشهد التي يؤتى به للسجود السهو لا يشرع فيه الدعاء. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد.
1: نعم، هذا يمثل للسنن المؤكدة أو اللي هي متركبة من سنتين خفيفتين التي يسجد لها، مثالها تكبيرة العيد. معلوم عندنا في عيد الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التكبير في الركعة الأولى 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات يكبر الإمام ونحن نكبر معه، 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. فهذه التكبيرات كل تكبيرة، بخلاف تكبيرات الانتقال في الصلاة قلنا التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، التكبيرتان فأكثر هي سنة مؤكدة أو تعتبر عن سنتان خفيفتان تسجد لهما. أما بالنسبة لتكبيرات العيد فكل تكبيرة من هذه التكبيرات، ويحصل هذا يا شيخ، إمام، وهذا حصل يعني ليس بالخيال، هذا في الواقع، سهى لم يكبر بنا يعني 6 تكبيرات في الأولى، نقص منها تكبيرة أو في الثانية لا أذكر بالضبط، في واحدة من الركعتين سهى وسبح الناس له ولم ينتبه أكمل صلاة، فهذا يترتب عليه سجود، هذا يترتب عليه سجود. ماذا؟ سجود قبلي ولا بعدي؟ سجود قبلي. ولكن إن لم يعرف ولم يسجد قبليا ونبهوه الناس بعد ما سلم يسجد حتى البعدي، لأن ابن عاشر كما ذكرنا يقول: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من الأمثلة التي أمثلة السنن المؤكدة التي يسجد لها هي من سهى عن تكبيرة واحدة من تكبيرات العيد، فأولى تكبيرتان فأكثر طبعا. نعم. وعندنا شيخ بعد ذلك المصنف قال: وجهر بفرض، لكن هنا بالنسبة للجهر قال: وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، يعني هو ترك الجهر واقتصر على حركة اللسان. أما من ترك الجهر ولكنه أسمع نفسه فأتى بأعلى السر. يا شيخ عندنا حاجة اسمها أعلى السر وأدنى الجهر. أعلى السر أن يسمع المصلي نفسه، فهذا أعلى السر، وأدنى الجهر أن يسمع المصلي من يليه، فهما قريبان، يعني أدنى الجهر وأعلى السر قريبان. فلهذا من ترك الجهر وأتى بأعلى السر نقول له ما يترتبش عليك السجود، هو نقص من جهة، لكن بما أنه أتى بأعلى سر اللي هو أسمع نفسه، نقول له ما يترتبش عليك السجود. وسيأتي المصنف لكن نشير لها الآن لأنهما متقابلان. فيما يتعلق بمن ترك السر، ترك السر، ترك السر إلى ماذا؟ ترك السر ل وهو يعني اقتصر على إسماع، إن وصل إلى إسماع من يليه، بإسماع من يليه فقط ليس أعلى، فهذا نقول له ما يترتبش عليك السجود. على هو لأنه لم يأتي لو جاء بأكثر من هذا من الجهر فهذا يترتب عليه السجود، لأن قلنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أدنى الجهر، وأدنى الجهر قريب إلى أعلى السر، وبما أنهما قريبان من بعض فلا يسجد في هاتين الحالتين. نعم. إذن يا شيخ، وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان متى يترتب عليه السجود؟ أنا إن تركت الجهر، إن أنا اقتصرت على حركة اللسان فقط، نحرك في
0: شكل دون إسماع لنفسي،
1: دون إسماع نفسي، لكن لو أنا نسمع في نفسي ما يترتبش عليه السجود. نعم.
0: ثم قال رحمه الله: وتشهد.
1: نعم، عندنا يا شيخ التشهد يعني يعد في مشهور المذهب، يقول لك هو سنة خفيفة لكن معه سنة أخرى مربوط بسنة أخرى اللي هي الجلوس له، لأن من ترك التشهد يترك الجلوس له، فلهذا يعني وعندنا السجود يترتب على ترك سنتين خفيفتين فأكثر، فلهذا من ترك التشهد الأول، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن وحينة سنذكره، ونظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه على مشهور المذهب، قال: كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لقبل ذلك نرجع، يعني أنا في صلاة رباعية مثلا يا شيخ، سواء كنت إماما أو فذا نصلي بروحي ولا أنا إمام، وسهوت فلم أجلس للتشهد الوسط التشهد الأول، وحتى ولم أنتبه، لو أنا قاعد ما فكتش العقال زي ما يقولوا ناسنا لولو شابين لولين يقولوا ما فكتش العقال، كان ما فكتش العقال قاعدات يدي ولا رجلي قريبات من الأرض، هذا ننزل ونجلس للتشهد ونكمل صلاتي وما عليها السجود، لكن إن أنا فكيت العقال واعتدلت قائما، إذا اعتدلت قائما لا أرجع. السنة في حقي على مشهور المذهب أني لا أرجع، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقام من اثنتين، يعني ما جلسش للتشهد الوسطي، قال: فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. البخاري في صحيحه، طبعا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، بوب له قال: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، باب، لأنه لو كان واجبا لما جبر بالسجود، لأن السجود لا ينجبر، السجود سهو لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، وإنما ينجبر به ترك السنن.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي، والآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موجب السجود بعد السلام وحالاته، حيث قال رحمه الله: ولمحض الزيادة بعده.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف يعني قبل الفاصل ذكرنا أو مثل لنا للسجود القبلي أو السنن التي يترتب عليها لنقصها السجود قبلي، فذكر لنا تكبيرة العيد، وذكر لنا ترك الجهر، قلنا إذا اقتصر على حركة اللسان فقط، وذكر لنا كذلك التشهد. ومن الأمثلة أيضا على السجود القبلي قبل أن نشرع في السجود البعدي ترك السورة، لأن من ترك السورة يعني ترك سنتان، بل ثلاث سنتان وسنة ثالثة خفيفة. السنتان اللي هي السنة الأولى نفس قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة، هذه سنة، والقيام لها سنة. وعندنا أيضا الإصرار أو الجهر بها على حسب الموضع أيضا سنة، ومع هو سنة خفيفة، هو بالنسبة للجهر والإصرار آكد منه في الفاتحة، يعني آكد في الفاتحة منه في السورة، يعتبر من باب سنة خفيفة أو مندوب في السورة. فمن ترك إذن السورة أو ترك الآية بعد الفاتحة، هذا أيضا يعني أنقص سنتان فأكثر، فهذا يترتب عليه أيضا سجود قبلي. كذلك قلنا من يعني ترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميع، فهذا أيضا يترتب عليه سجود قبلي. نعم، وبالنسبة لمحض الزيادة بعده، طبعا لماذا هنا المصنف رحمه الله عبر بالمحض؟ قال لأنه إذا اجتمع عندنا زيادة ونقص سيترتب عليه سجود قبلي، لأننا نغلب السجود القبلي على السجود البعدي، لكن إذا تمحضت عندنا زيادة فقط فهذا يترتب عليه سجود بعد السلام. ومما يدل على ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له رجل في يديه طول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا، لم تقصر ولم أنسى، كل ذلك لم يقع، ما حصل في ظنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أما كونها لم تقصر نعم، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنها يعني كاملة أيضا قد صليت، وهذا للتشريع للأمة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكانوا في القوم، فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بعد أن قام منه، وكبر وأكمل الركعتين وسجد بعد السلام. فمن هذا الحديث وأحاديث أخرى استنبط علماؤنا منها، سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، استنبطوا منها أن إذا وجدت زيادة في الصلاة فيترتب السجود البعدي، وإذا وجد نقص في الصلاة مثل حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي كان فيها نقص، فإنها تجبر بالسجود القبلي. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كمتم لشك.
1: نعم، هو يعني بيمثل هنا للزيادة، يمثل للزيادة. الزيادة يا شيخ سواء أكانت من جنس الصلاة، قبل أن نأتي لقول المصنف كمتم لشك، الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة يزيد ركعة ولا سجدة، طبعا هذا سهوا يا شيخ، أو من زاد، وهذا ذكرناه في المبطلات، من تعمد زيادة سجدة يعني ركن فعلي بصفة عامة فهذا تبطل صلاته، بخلاف الركن القولي. من تعمد زيادة ركن قولي، شنو هي الركن القولي؟ عندنا الأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعندنا السلام، وعندنا الفاتحة، فقط يسجد في حالة زيادة الفاتحة، تكرار الفاتحة، فهذه يسجد لها سجودا بعد ولا تبطل الصلاة. أما بالنسبة للأركان الفعلية، السجود، الركوع، كذا، إذا زاد المصلي في صلاته ركنا فعليا متعمدا فإن صلاته تبطل، وإذا كانت سهوا فإنها لا تبطل وتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي، يسجد بعد السلام. وكذلك عندنا أحيانا يعني تكون من غير جنسها، أحيانا تكون من غير جنسها، كمن تكلم سهوا أو أكل أو شرب ولم يكثر، هذا جدا لو كثر حتى لو كان سهوا يبطل، لكن لو كان قليل وكان سهوا فهذا ليس من جنس الصلاة وهي زيادة، فتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي. نعم. بعد ذلك المصنف قال كمتم لشك. المشروع في حق من شك في صلاته هو أن يبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل، أنا شككت في صلاتي هل صليت ثلاثا أم أربعا، يجب أو ينبغي علي أن أعتبرها ثلاثا وأزيد ركعة. وهذا الحديث يعني أخرجه مالك في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. طبعا وردت بعد السلام وقبل السلام في الأحاديث، لكن عندنا المختار لأن عندنا تمحض زيادة فهذا بعد السلام، السجود يكون بعد السلام، لأن كما ورد في الحديث إذا كانت الركعة التي زدتها بالفعل هي رابعة فالسجدتان هنا ترغيم للشيطان، وإذا كانت الركعة التي زدتها خامسة، يعني أنا لما شكيت هل هذه الثالثة أم رابعة، بالفعل كانت الرابعة هي، وأنا زدت ركعة بعد ذلك تبين أو في حقيقة الأمر تبين أن هذه ركعة خامسة، قال السجدتان تشفع له صلاة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من شك ولم يكن مستنكحا الشيخ، أما المستنكح بروحه حكمه، اللي هو كثير الشاك هذا لا، يبني على الأكثر، يعني لما شخص يشك في صلاته لم يدري ثلاثا أم أربعا مثلا أو ثانية أم ثالثة أم كذا في المغرب، فهنا إن لم يكن مستنكحا إنسانا عادي ما يجيش الشك هلبا، هو المستنكح عرفه علماؤنا بأنه كثير الشك الذي يأتيه شك كل يوم ولو في اليوم مرة لابد بيجيه الشك، فهذا هو المستنكح. وأفضل علاج لطرد هذه الشكوك والوساوس هو الإعراض عنها، فلهذا قالوا حكمه أنه يبني على الأكثر، لما نكون مستنكح ويأتيني الشك كثيرا ويوميا يأتيني الشك، قالوا في هذه الحالة إذا شككت صليت ثلاثا أم أربعا يعني أعتبرها أنها أربعة وأسجد بعد السلام، وسيأتي للمصنف تفصيل هذا. إذن بالنسبة لمتم الشك يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، ولكن يزيد يبني على الأقل ولا الأكثر؟ نقولك إن كان مستنكحا فهذا يبني على الأكثر، وإن كان ليس مستنكحا فهذا يبني على الأقل. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر.
1: نعم، هذا مثلا صلاة الظهر والعصر، شخص صلى الظهر وبعد ذلك شك، يعني وهو في الصلاة ما عادش عرف هل هو في الظهر أم هو في العصر، ولا مثلا شفع والوتر شك هل هو الآن في الوتر ولا قاعد في الشفع، ولا ركعتي الفجر والفجر مثلا، يعني الصبح صلاة الصبح وركعتي الفجر، يعني هو صلى هو في الصلاة شك هل هو لا يزال في ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة ولا ابتدأ في الفريضة. فمن حصل له شك يعني يبني على ماذا؟ يبني على أنه لا زال في الصلاة الأولى، لا زال في الصلاة الأولى ويكمل الصلاة الأولى ويسلم ويدير سجدتين بعد السلام، احنا نتكلم على السجود البعدي، فهذا يسجد فيها بعد السلام إلا إن كان مستنكحا، فالمستنكح عرفنا حكمه أنه يبني على الأقل، أما غير المستنكح فإنه هذا حكمه يعني يعتبر نفسه في الصلاة الأولى يكمل صلاته الأولى وبعد السلام يسجد سجدتين بعد السلام. فهذا معناه المصنف بقوله وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر.
1: نعم، هو يا شيخ أدنى الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه يعني الناس ولو بنحو صفره، هذا أدنى شني أدنى الجهر، يعني إن هو بدل السر بأكثر من إسماع نفسه بما زاد على إسماع من يليه، عفوا بما زاد على إسماع من يليه، فهذا يترتب عليه السجود. لكن إن كان هو يعني بأعلى السر اللي هو إسماعه لنفسه فهذا ما يترتبش فيه سجود، قاعد في السر هو حتى وإن جاء بأعلى السر، وإن جاء بأدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه قاعد حتى هو قريب ما يترتبش عليه سجود. إذن متى يترتب عليه سجود؟ من ترك السر إذا جهر بأعلى من ماذا؟ من أدنى الجهر. إذا جهر بأعلى من أدنى الجهر بأن زاد في الجهر إلى أن أسمع أكثر من يليه، كان هو غير سمع من يليه قاعد ما يترتبش عليه السجود. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه.
1: نعم، أشرنا فيما مضى إلى حكم المستنكح، قلنا إحنا اللي شك في صلاته إما أن يكون غير مستنكح فهذا يبني على الأقل يزيد ركعة ركعتين شني مازال من صلاته، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم، وبعد السلام يأتي بسجدتين سجود بعدي به. وإذا كان مستنكحا فهذا قالوا ما يصلحش، من استنكحه الشك فهذا يعني يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة في صلاة الظهر، نقولوا له اعتبرها الرابعة، وبعد ما تسلم اسجد سجدتين بعد السلام. إذن كلاهما سواء المستنكح وغير المستنكح في حالة الشك لم يدري كل واحد منهما هل صلى ثلاثا أم أربعة، كلاهما سيسجد سجودا بعديا، لكن بالنسبة لغير المستنكح فهذا يبني على الأقل، والمستنكح يبني على الأكثر. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم مستنكح الشك، شرع في بيان حكم مستنكح السهو فقال: ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه.
1: نعم، بالنسبة لاستنكاح السهو يعني كثرة السهو، يعني في فرق بين استنكاح أو مستنكح الشك ومستنكح السهو. مستنكح الشك هذا كثير الشك، يأتيه شك هل هو فعل أم لم يفعل، صلى ثلاثا أربعا اثنان أم ثلاث، هذا كثير الشك. ومستنكح السهو هذا يحصل معه السهو، في الغالب يسهو عن التشهد الوسطي ما يديرش فيه، كثيرا يسهو عنه، هذا كثير باستمرار، أو يسهو عن السورة لا يأتي بها، فهذا مستنكح السهو. مستنكح السهو يصلح ولا سجود عليه. وطبعا هنا ليس دائما يستطيع الإصلاح، أحيانا يستطيع الإصلاح وأحيانا لا يستطيع الإصلاح. مثلا إذا سهى عن، في الغالب هو يسهو عن السورة ولم ينتبه حتى ركع، هذا لا يرجع لأنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. أو سهى عن التشهد الوسطي حتى اعتدل، لو قبل ذلك يستطيع أن يرجع، سهى عن السجود القبلي حتى اعتدل قائما، فهذا وهو كثير السهو، هو كثير السهو. فشنو نقول له؟ نقول له يعني ما عادش ترجع، استمر. يعني هو المصنف هنا قال: ومن استنكحه السهو أصلح. الإصلاح إن أمكنه الإصلاح، وإن لم يمكنه الإصلاح فلا إصلاح عليه ولا سجود. إذن هو في جميع الأحوال بالنسبة لمن لكثير السهو خلاص نقول له السجود ما عادش عليك سجود، أنت فقط تأتي بماذا؟ تأتي تصلح صلاتك إن استطعت. متى يستطيع الإصلاح؟ مثلا إن هو نسي سجدة، في الغالب يسهو عن السجدة الثانية، كثيرا ما يسهو عن، يأتي بسجدة ويسهو عن السجدة الثانية ويقوم للركعة التي تليها، تذكر هو في القيام، بل حتى ولو كان هوى للركوع قبل أن يرفع للركوع، عاد نقول له ترجع جالسا وتأتي بالسجدة الثانية ولا سجود عليك، طالما أنت كثير السهو لا سجود عليك. إذن من استنكحه السهو كان كثير السهو، نقول له إن استطعت أن تصلح صلاتك فأصلحها ولا سجود عليك، وإن لم تستطع أن تصلح صلاتك كونها فاتتك سنة وكذا لا سجود عليك أيضا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله،
1: تكلم الشيخ نعم. إذا فاتت سنة، أما نعم. إذا فوت الفريضة هذه لا يصلح، لا يجبرها السجود ولا تنجبر، يعني حتى كثير السهو وغير كثير السهو بالنسبة للركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يقاس على من استنكحه السهو في عدم السجود له، فقال: كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجد أو هل سجده وبنى على اليقين، أو زاد سورة في أخريه، أو خرج إلى أخرى، أو قاء أو قلس غلبة، إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله شبه هذه الأمور بما ذكره على من استنكحه السهو، قال يصلح إن استطاع الإصلاح ولا سجود عليه. قال كذلك عندنا مسائل أخرى يكون فيها يعني لا يترتب عليها السجود، اللي هي من شك هل سلم أم لم يسلم، هذا نقول له سلم ولا سجود عليك، يسلم ولا سجود عليه. وكذلك من سهى، هل يعني عفوا من شك هل سجد واحدة أم سجد سجدتين للسهو، نتكلم على سجود السهو، هو ترتب عليه السجود، سجود قبلي ولا بعدي. وفي السجود في سجود السهو يعني شك هل هو سجد منه واحدة أم سجد سجدتين، نقول له زيد سجدة أخرى ولا سجود عليك، خلاص كان هذا معاش يتم. نعم. خصوصا من به وساوس وكذا، فإذا هذا أيضا لا سجود عليه، يبني على الأقل يجيب سجدة أخرى. إذا سهى هل إذا شك هل هو سجد سجود السهو ولا ما سجد، نقول له اسجد خلاص. إذا شك هل سجد واحدة منه ولا اثنتين، نقول له تسجد سجدة أخرى تعتبرها واحدة ولا سجود عليك بعد ذلك. نعم، لأن سجود السهو ما يترقعش بسجود السهو تاني يعني. نعم
0: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده أصلا يعني.
1: نعم،
0: وبنى على اليقين. نعم. يبني على الأقل على اليقين
1: في نعم. هذه المسائل نعم. الثلاثة نعم. اللي هو شك هل سلم أم لا، يبني على اليقين، شك هل سجد سجود السهو أم لا، سجد شك هل سجد واحدة منه واحد أو ثنتين. نعم. يبني على اليقين على الأقل. نعم،
0: ثم قال أو زاد سورة في أخريه.
1: نعم، عندنا الضابط شيخ وسبق أن أشرنا إليه أن كل زيادة قولية في الصلاة لا يترتب عليها سجود إلا عندنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا كررها المصلي قرأها في ركعة مرتين فهذا يترتب عليه سجود، أما الباقي التشهد قرأها مرتين، السورة يعني قرأها مرتين أو قرأ في الأخريين، يعني عندنا إحنا مثلا الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، عندنا فاتحة فقط يا شيخ، لو هو قرأ فيها سورة هل يترتب مع الفاتحة قرأ سورة هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، لا يترتب عليه سجود، هذه من المواضع التي لا يترتب عليها سجود. نعم،
0: قال أو خرج إلى أخرى.
1: نعم، هو في الركعتين الأوليين أو إحدى الركعتين الأوليين يقرأ في سورة فأخطأ ودخل في سورة أخرى، خصوصا في المواطن التي فيها تشابه، فهذه أيضا لا سجود فيها، ما فيهاش بس. نعم،
0: قال أو قاء أو قلس غلبة إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت. نعم. وإلا بطلت.
1: نعم، هذه يعني بشروط بالنسبة للقيء، احنا نقول الترجيع، والقلس يعني التقريعة ولا يعني الحموضة هذه اللي ترجع المية وكذا فيها شيء من الطبيخ وغيرها، هذا القلس. فإذا القيء أو القلس غلبة، مش واحد يدخل إيده في أو صبعة في فمه وكذا
0: بلا تعمد يعني،
1: إذا إن تعمده فهذا مبطل، لكن إن لم يتعمده إن كان غلبتان فلا تبطل به الصلاة، يعني بشروط حتى بالنسبة للقيء والقلس في الصلاة لا تبطل به الصلاة بشروط، أول شيء أن يكون غلبة ليس تعمدا، والشرط الثاني أن يكون قليل، أما إن كثر جدا فهذا تبطل به الصلاة، والشرط الثالث أن يكون طاهر لم يتغير عن حالة الطعام، أما إن تغيرت رائحته كذا عن أوصاف الطعام وبدأ فيها يعني أوصاف العذر والنجاسة فهذا يعني نجاسة وتبطل به الصلاة قليلا كان أم كثيرا. والأمر الآخر لم يزدرد منه شيء، لأن عندنا عمدا طبعا لم يزدرد يعني لم يبتلع منه شيئا، أما إن لو ابتلع منه شيئا هذا لها حكم الأكل والشرب سهوا، أما إن تعمد الازدراد أو ابتلاع هذا القلس أو هذا القيء بعد أن خرج منه، ولو كان قليلا طالما ازدرد منه شيئا فهو في هذه الحالة يكون مبطلا. إذن القيء والقلس لا يبطلان الصلاة بأربعة شروط: أن يكون غلبة، وأن يكون قليلا، وأن يكون طاهرا، وأن لا يبتلع منه شيئا عمدا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أعلن أو أسر بك آية، أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية.
1: هنا عطف المصنف رحمه الله على المسائل التي ذكرها آنفا ولا سجود فيها. مسألة الإعلان، لو أعلن يعني جهرة في موطن سر هو جهرة بآية أو بآيتين، ولهذا يعني وضعوا فاصل بين من جهر، يعني من قرأ خلاف سنة الصلاة آية أو آيتين لا سجود عليه. إذن متى يترتب السجود؟ قالوا من قرأ خلاف سنة الصلاة أربع آيات فأكثر من الفاتحة، نتكلم إحنا إن الفاتح سبع، الفاتحة سبع آيات. فمثلا أنا في صلاة المغرب قرأت الحمد لله، أسريت بالقراءة واقتصرت على حركة اللسان، لم أسمع نفسي، لأن قلنا من أسمع نفسه فلا يترتب عليه السجود. اقتصرت على حركة اللسان، قرأت الآية الأولى والثانية والثالثة، وفي الآية الرابعة انتبهت أو نبهوني فقلت إياك نعبد وإياك نستعين جهرا، وكملت الصلاة جهرا، هل يترتب عليه السجود؟ قال لا، ما يترتبش عليه السجود. إذن متى يترتب عليه السجود؟ يترتب عليه السجود إذا أنا خالفت سنة الصلاة من جهر أو سر بأربع آيات فأكثر فيما يتعلق بالفاتحة، أما بآية أو بآيتين فهذه لا يترتب عليها سجود. نعم.
0: قال: أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة.
1: نعم، سبق أن ذكرنا أن الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود إلا من كرر الفاتحة. أما السورة مثلا سهى في السورة قرأها خلاف سنتها من جهر أو سر، فهذا وأعادها

0: في سرية.
1: شوف يا شيخ، فيما يتعلق بترك الجهر إلى السر أو ترك السر إلى الجهر، لا يترتب السجود في ترك الجهر إلى السر إلا إن اقتصر على حركة اللسان، أما إن يعني ترك الجهر إلى أدنى السر بأن أسمع نفسه قلنا ما يترتبش عليه السجود. وكذلك فيما يتعلق بالسر، من ترك السر إلى أدنى الجهر، من ترك السر إلى أدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه، فهذا
0: لا يترتب عليه السجود،
1: لا يترتب عليه السجود. بخلاف من جهر بأكثر من ذلك، هو في صلاة سرية وقرأ جهرا يسمع من يليه ومن بعد منه، فهذا يترتب عليه سجود. ولهذا من اقتصر على إسماع نفسه في الجهرية فهذا لا سجود عليه، مع أنه لم يأتي بأدنى الجهر، هو جاء بأعلى السر، وأدنى الجهر وأعلى السر قريبان، فلهذا لا سجود عليه. قال أو على، أي أو اقتصر على إسماع من يليه في سرية، وقلنا إسماع من يليه هذا أدنى الجهر وهو الصلاة سرية، يعني فات هو أعلى الجهر. أعلى الجهر أن تسمع نفسك،
0: أعلى السر،
1: أعلى السر، نعم، هو فات أعلى السر، لأن أعلى السر هو أن تسمع نفسك، بي فات أعلى السر إلى ماذا؟ إلى أدنى الجهر، فلا يترتب عليه السجود. نعم. لكن إن زاد على ذلك فهذا يترتب عليه السجود. نعم.
0: ثم قال أو أدار مأمومه ليمينه.
1: نعم، هذه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على شماله، فيعني أداره صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، وهذا المندوب في الوقوف أن يكون يعني إن كان مع الإمام واحد فقط سواء رجل أو صبي فإنه يوقفه على يمينه.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
3: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدرت حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
0: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس 50 أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هذه الغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة، يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة 50 هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له 50 راهو،
0: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل، مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأن بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقول لك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض إنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدي

0: بيهم، بيعرضهم، بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي. راه ما دار هيك إلا بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا بها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 اكيد 15. يعني اني عندي مليون بيحلك انت ب 700 الف، تمشي انت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150 الف عشان نربح 150 الف، هو يربح 150 الف. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
0: من المصارف
1: ايه خلاص. ايه
0: المصارف للناس 29/4
1: ايه،
0: يعني الناس للمصارف
1: نعم،
0: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
0: ايه خلاص آخر يوم. الآن اللي خذين مليون، تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغيره له؟
1: محصله واحد مرتشي بيدخله له يعني.
0: بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب 700 الف وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 الف. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول لي شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100 ألف، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق، راه حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
1: ممكن في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
0: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من تمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات، هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفه نعرفوش إن اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
1: الأخ سأل شيخنا شين يتوقف يعني ولا
0: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي، لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، هو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني
0: لابد لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني، مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا. وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
3: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار هذا، يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح تو الآن يطوعوا بها لأصحابهم، يطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار، أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال، يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيل الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعه في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
4: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته. لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي قال لأهو المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشي للعائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
5: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي بس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش شيء داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. زي الشخص اللي هو صانع الأصنام، هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شو نقعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا، ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقول حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء، يعني والله صور رجال مثلا عراة أو نحو ذلك، والله صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. ما يقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورى بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من محاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
6: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
6: فترة الدوام
7: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
6: يقدمونه
7: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في لا.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
2: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة. تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني من شاء حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة. انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها، يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم ان الهبة شرط، الكتابة ما هو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد ان تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين او بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
2: لا، ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس، يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني إنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإيجاب والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإيجاب والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
2: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبي شخص حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا، ما قالش ما فيش هبه يعني. اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه،
1: انكر يعني
2: ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه، اذا من جولي طرق الاثبات بعدين احنا، اذا انكر احد الورثه حصول الهبه من جولي الاثبات. الاثبات كيف نثبته؟ بشهاده شهود.
1: نعم استاذنك شيخنا، ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا، تكلم عن طرق إثبات الهبة.
2: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني. الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني. كان حصلة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني، ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت يعني، شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا أما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علمه هذا ياثر في الهبه شيء؟
2: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط. اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت، لكن نقول يعني ممكن العكس يعني، اذا كان هو مثلا ما حازهاش لانه ما يندريش ان هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
2: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل يعني، يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك، ابني فوق حوشك، اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض يعني، سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها يعني. مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة، ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك وغير من الكلمات اللي يقول فيها بضلها با، قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
2: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنا باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الاخ فرج من غريان يسال عن لحم الابل. لحم الابل عند جمهور العلماء يا اخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار، في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضوا وراه كذا، هذا يعني ليس من الفقه في شيء.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخله في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والى اخره، الناس يشكوا يعني ان المحلات اقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الاسماء. وواحد معارض طماطم بتاع انه هو قال آل الفساد يعني بعدم لان ما فيش مبيدات. فهي المساله مستمعي الكرام كما قال الاستاذ المختص ان هي في طريقه الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز ادخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو اكثر والله اعلم واللي هو هذا المسبب يعني الاكثر هو طريقه استعمال هذه المبيدات بالطريقه غير الصحيحه، يعني زياده الجرعات كما يقال، او في فتره مثلا لتسميد الارض والخضار وكذا واخره يفترض فيه فتره بين تقعد يعني فهل الارض يعني ما تستعملش مره ثانيه حتى تذهب اثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش. بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا عليه هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير سرطان معلش، لا، كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعي الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشائش الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك أنا يعني ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط هذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيرة مش علاقة، لا لها علاقة، ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
5: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
6: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة، المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي يفرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
5: هناك من ينحنح يا شيخنا مش يسمع الإمام،
6: لا لا كلام هذا كله زايد، أنت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق انت عليه الامام، خلاص انت يكفيك تقول الله اكبر وتركع، والله اعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: الاخ سليم من مصراتة له سؤالان، السؤال الاول قال ما حكم ان تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني انت ربما لو قلت ما حكم ان تسافر الزوجة من دون اذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا
7: قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم. إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح. وكانوا مش معها زوجها، بيكون معها أبوها، ابنها، أخوها، المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة، منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة، والمرأة تأمن عليه نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام. المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة.

0: في القصر 82 كيلو فأكثر، إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
1: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته أنا بنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون توين نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
2: 90.9 FM.
3: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على

0: هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فأن تتوضأ وتمسح على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
1: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
2: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في

0: مثلا.
1: واضح شيخنا بارك الله فيك.
2: قال ان عمة ابوه هي اخت جدة كانت عندها ارث من بوها في ال
3: الى اذاعة دار الافتاء الليبية.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليس

0: قصت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، امام شايب يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقاش الا خيار الرباعيه احسن منا واكثر لحم واكثر قوه وممكن حتى قادر على التخصيب والثاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس افضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما واتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك: والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمأ، الحمو من هو الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM.
3: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل

المآل هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا هو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعبزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما عرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيرة، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، ولا يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة الشرح. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الانشراح أيها الكرام أو الشرح الذي سميت به هذه السورة هو الفتح بإذهاب ما يصد عن الإدراك، فالله تعالى فتح صدر نبيه للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق أي تبعد عنه. سميت هذه السورة في بعض المراجع بسورة اليسر لذكر اليسر فيها في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. قوله: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة في ألم حرف استفهام وتقرير مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأدوات الاستفهام كما ذكرنا من قبل كلها أسماء إلا الهمزة وهل فهما حرفان، وبقية الأدوات أسماء كأين ومتى ومن وغيرها من أدوات الاستفهام. ومن الثوابت الإعرابية أن الحروف كلها مبنية، وأنها كذلك لا محل لها من الإعراب دائما. فحيثما عرفت أن هذه الكلمة حرف فهي مبنية، وكذلك لا محل لها من الإعراب. وقوله لم في ألم حرف نفي وجزم وقلب، نفي لأنه ينفي ما بعده، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع وهو خاص به لا يدخل على غيره، وقلب لأنه يقلب زمن هذا الفعل من الحال أو الاستقبال إلى المضي. ألا ترى أنك إذا قلت سآكل أو آكل أي الآن أو في المستقبل، أما إذا قلت لم آكل أي في الماضي. فهذا الحرف لم خاص بالفعل المضارع، ولذا يعد من علاماته ولا يدخل غيره من الكلمات، ومثله لما هي أيضا من جوازم المضارع التي لا تدخل غيره، كما في قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره. فلما هنا حرف نفي وجزم وقلب، ويقضي فعل مضارع مجزوم بها، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. ولما هذه غير لما الحينية التي بمعنى حين، فتلك غير جازمة ولا تختص بالفعل المضارع بل تدخل غيره، كما في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل أي حين قضى موسى الأجل. ومن جوازم المضارع كذلك غير لم ولما لام الأمر والدعاء، كما في قوله تعالى: فليدع ناديه. فاللام هنا لام الأمر
وهي من جوازم الفعل المضارع، ولذا جاء الفعل يدعو بعدها مجزوما علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. ومن الجوازم أيضا لا في النهي والدعاء، أي لا الناهية، وهي غير لا النافية، فتلك غير عاملة. مثالها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، فلا هنا حرف جزم ونهي، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والاستفهام إذا دخل على النفي كما في هذه الآية: ألم نشرح قرره، فصار معنى ألم نشرح قد شرحنا، ولهذا السبب عطف عليه الماضي في قوله بعد هذه الآية: ووضعنا عنك وزرك، ولم يقل ونضع عنك وزرك. ونشرح في قوله ألم نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. واللام في قوله لك ألم نشرح لك، اللام هنا حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولام الجر هذه في لك هي التي تجر الاسم الظاهر والضمير، فتكون مكسورة مع الاسم الظاهر إلا مع المستغاث فتفتح، وتكون مفتوحة مع الضمير كما في لك وله ونحو ذلك، إلا إذا دخلت على الياء أي ياء المتكلم فإنها تكسر، فتقول الكتاب لي. وكاف المخاطب في لك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل نشرح. وصدر في قوله صدرك مفعول به منصوب، منصوب بالفعل نشرح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصدر مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وقد ذكرنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه. وهذه الجملة جملة ألم نشرح لك صدرك ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وذكر الصدر هنا ولم يذكر القلب، قال ألم نشرح لك صدرك لا قلبك، قيل في ذلك لأن محل الوسوسة هو الصدر، قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوب الناس، فإبدال تلك الوسوسة بدواعي الخير هو الشرح. وقيل ذكر الصدر هنا ولم يذكر القلب لأن الصدر هو محل القلب فهو أعم منه. قوله تعالى بعد ذلك ووضعنا عنك وزرك، الواو في ووضعنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووضع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وقد ذكرنا من قبل
أن الفعل الماضي يبنى على الفتح غالبا إلا إذا اتصل بضمير رفع كما هنا، فإنه يبنى على السكون، أو اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وقال بعضهم بل هو مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا كما هنا، فالبعض يعربه في مثل هذا الموضع وضع فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ونا في قوله وضعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله عنك، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بعن. ووزرك، وزر مفعول به منصوب، منصوب بالفعل وضع، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك أي حمله على النقيض، وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله، هذا يشبه الصوت الذي يحدثه الخشب أحيانا عند المشي عليه، وهو مثل لما كان يثقله صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. وقولهم سمعت نقيض الرحل أي صريره. الذي في هذه الآية اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت لقوله وزرك، والنعت من التوابع كما ذكرنا من قبل، فيتبع منعوته في الإعراب، فمحل الاسم الموصول هنا النصب تبعا لوزرك الذي محله أو الذي هو منصوب لأنه مفعول به. وأنقض فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة بعدها ليفهم معناها، فلا يفهم معنى الاسم الموصول سواء كان خاصا كالذي والتي واللذان واللتان وما شابه، أو كان عاما كمن وما وأي وما شابه، فلا بد بعده من جملة تكون صلة له يفهم بها معنى هذا الاسم الموصول. وقوله ظهرك الذي أنقض ظهرك، ظهر مفعول به منصوب بالفعل أنقض، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وظهر مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك، الواو في ورفعنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ورفع فعل ماض مبني على السكون
لاتصاله بنا الفاعلين، أو كما قلنا في الذي قبله مبني على فتح مقدر. ونا في رفعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واللام في لك حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف في لك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. وذكرك في قوله ورفعنا لك ذكرك، ذكر مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منصوب بالفعل رفعنا. والكاف في ذكرك كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك فإن مع العسر يسرا، الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأصل في الفاء أنها من حروف العطف، وقد تأتي لغير ذلك، فتكون استئنافية كما هنا، وتكون للسببية وغيرها. وإن حرف توكيد ونصب، أو حرف ناسخ، أو حرف مشبه بالفعل، كل هذه الإعرابات صحيحة، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا في الحلقات الأولى عن النواسخ التي منها إن وأخواتها، فإن هذه وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، فتغير حكم إعرابهما، فيصير المبتدأ منصوبا اسما لها بعد أن كان مرفوعا، ويصير الخبر مرفوعا خبرا لها بعد أن كان خبرا للمبتدأ. وقوله مع، مع العسر يسرا، مع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والعسر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظروف كما في حروف الجر مع مجروراتها هي ما يسمى بأشباه الجمل، فالظرف هنا شبه جملة، وشبه الجملة هذا في محل رفع خبر لإن الناسخة مقدم على اسمها، فإن اسمها هو قوله بعد ذلك يسرا، فيسرا في فإن مع العسر يسرا هو اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وقد ذكرنا عند الحديث عن النواسخ أن إن وأخواتها لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. أما في الجملة الاعتيادية محمد نشيط تقول إن محمدا نشيط، ولا تقول إن نشيط محمدا، بخلاف كان وأخواتها من النواسخ أو ظن وأخواتها، فيجوز فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ وإن لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا. فإن هنا جاز تقديم خبرها مع العسر على اسمها يسرا لأنه شبه جملة، والظروف كما يقال يتساهل فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب.
ففي ذلك هو خبر إن مقدم، وعبرة هو اسمها مؤخر. قوله تعالى بعد ذلك: إن مع العسر يسرا، إعرابها كإعراب التي قبلها. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف والعسر مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن مقدم، ويسرا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة إن مع العسر يسرا الأولى لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية، والجمل الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، كما في جملة صلة الموصول أيضا لا محل لها من الإعراب، وكما في الجملة الاعتراضية، وكما في جواب الشرط غير الجازم وما شابه. وجملة إن مع العسر يسرا الثانية هي كذلك استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله بعد ذلك: فإذا فرغت فانصب. الفاء في فإذا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإذا ظرف زمان شرطي مبني على السكون في محل نصب، وهو أي إذا اسم شرط غير جازم، ويقال في إعرابه كثيرا كما تجدون في كتب الإعراب: خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي أنه يجر شرطه الجملة التي تليه فيكون مضافا والجملة بعده مضاف إليه، مثله مثل حيث. وينصب بجوابه، فالذي عمل فيه النصب على الظرفية هو جواب الشرط. فإذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. وفرغت فعل ماض، فرغ فعل ماض، وهو فعل الشرط إذا، وفعل الشرط إذا غير جازم كما ذكرنا، ففرغ هنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وهذه التاء ضمير متصل، أي تاء المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وقوله فانصب، الفاء حرف واقع في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وانصب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وهذه الجملة هي جواب الشرط إذا، ولذا لا محل لها من الإعراب. وإلى ربك فارغب، الواو حرف عطف كذلك مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وربي في قوله ربك اسم مجرور بإلى، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكاف المخاطب في ربك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة هذا متعلق بالفعل ارغب الذي يأتي بعده. قوله فارغب، الفاء
حرف رابط كذلك مبني على الفتح، وارغب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لكن الفاء هنا في فارغب ليست رابطة لجواب إذا المذكورة، بل هي رابطة لشرط محذوف. إذن هذه الفاءات الثلاث في آخر السورة، فإذا وفانصب وفارغب، تختلف في إعرابها. فالفاء الأولى في قوله فإذا فرغت عاطفة، أي حرف عطف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. والفاء الثانية في قوله فانصب رابطة لجواب الشرط غير الجازم وهو إذا. أما الفاء الثالثة في قوله فارغب وإلى ربك فارغب، فهي رابطة لجواب شرط مقدر، والتقدير والله أعلم إن دعتك الحاجة إلى مسألة فارغب إلى ربك فيها. هذا قول لأكثر المفسرين. وجملة فرغت فعل وفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، فكما ذكرنا إذا تضاف إلى الجمل. وجملة انصب لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لهذا الشرط غير الجازم. وجملة ارغب جواب شرط مقدر كما ذكرنا. وقد يتساءل القارئ هنا لماذا تكرر اليسر والعسر في قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن القيم رحمه الله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين تكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، وكما قيل فلن يغلب عسر يسرين. فمن عادة العرب أنها إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول، وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثاني غير الأول. وقال بعضهم إن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسرا في الآخرة، وربما اجتمع اليسران يسر الدنيا وهو ما ذكر في الآية الأولى، ويسر الآخرة وهو ما ذكر في الآية الثانية. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم، حتى لقاء آخر أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: قال: أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا
3: يعني. 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة يعني،
5: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني، عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني، إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن فيه إذن سابق يعني، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني، حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني، تستأذن تأخذ منه الإذن إدارة تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا، حتى هي لست سليمة المرض لا سمح الله الفجأة وكذا وآخره، هذا ليس لا يطلب إذن.
6: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعلم.

0: لأنك أنت عرفت أن هالناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وأنت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على

0: على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا كان اللي معرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع شيء من تهور أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم، هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة. نحن الآن عندنا الكتائب، يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا. لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري، لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض. هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، مازال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا نتكلم في آخر حلقات عن مصرف الفقير والمسكين، وتكلمنا عن فروع متعلقة بهذا المصرف، وتكلمنا عن الزكاة للزواج والزكاة للعلاج، ولعل شيخ قلنا حتى بنتكلموا على الزكاة للبناء، الشخص اللي بيبني. فما هي الفروع المتعلقة بهذا الأمر والضوابط؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فبقية الكلام نحن لازلنا في الصنف الأول والثاني الذي هو الفقير والمسكين، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن يعني إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج ولمن أراد العلاج.
3: نعم.
2: الكلام اليوم على الإعانة أو صرف الزكاة لمن يريد البناء.
3: نعم.
2: وتكلمنا أيضا في هذه المسألة يعني قلنا القول بالكلام الأخذ بالأستاذ الشافعية في العموم هكذا في إغناء الفقير يعني وتكلمنا عن هذه المسألة، لكن نخص الكلام الآن على الشروط أو ما هو هي المواصفات التي ينبغي أن يتقيد بها المزكي في إعطاء الزكاة لأجل البناء. طبعا الشرط الأول هو ملكية الأرض أو ملكية السطح،
3: أن يكون الشخص عنده أرض يعني.
2: نعم. أو إما نملك السطح، يقول له السقف الدور الثاني فوق بيبني فوق بوه أو فوق خوه، أو مثلا شاري سطح معين، أو ملكية الأرض نفسها عند الأرض التي يبني عليها. هذا الشرط طبعا لأن الشن يترتب عليه لو احنا ما نفذناش شيء. عادة فيها الناس يجيبني فوق حوش بوه على سبيل المثال، والأب هنا العقار ملك الأب، وهذا العقار مبني على أرض الأب يعني. فالملكية هنا وبالتجربة شيخ أسامة تحدث بعض المرات إشكاليات بين الأب وابنه، يقول لا أطلع. يعني هذه بالتجربة
3: صح.
2: فالابن هنا لا حجة له في ملكية هذا العقار، وكأن مال الزكاة ذهب لغير مستحقه. زي ما قلت لك يعني مرات الأحيان حتى في نصف البناء يعني نعرف حالات أو مرت بنا حالات زي ما يقولوا عفوا في مسائل مثل هذه، يعني بعد ما يكمل ويبني الحوش الولد مرات الأبو يقول لا أطلع، ما عندك شيء عندي هنا، يطلع ويخي حتى يدرج فيه حتى الأب مرات
3: صح.
2: هذه يعني مسائل موجودة.
1: شيل المال إلى غير مستحق
2: بالضبط، أو أن الكنة ما تعجبهاش، تصير مشاكل بين الكنة
1: يطلع.
2: والعيلة يقول لها خذ وجهك، عندك أسبوع وأطلع خذ وجهك، مشي أجر ولا كذا. فهنا مال الزكاة كأنه ذهب لغير مستحقه، هذه وهذه مسائل نتكلم فيها من واقع الموجود. أو بعض الأحيان يعني الورثة يبدو ينازعوا فيه، الشخص هذا الذي بنى فوق حشبه يقول أنت مثلا خلاص المدة سكنت هذه يعني كأنها إيجار أو كذا إلى آخره، مدام ما فيش اتفاق مسبق يعني ما فيش اتفاق مسبق هي يعني يبدو ينازعوا فيه. فهنا يقول تقول الزكاة لغير مستحقها في مثل هذه المسائل. فبالتالي إذن لابد أن يكون الفقير متملكا للمكان الذي يبني عليه هذا البيت. طبعا في الشروط هذه ثابتة زي ما قلنا في الحلقة السابقة، الإسلام يعني والاستقامة الشخص وحرصه على إقامة دينه أو حرصه على إقامة معاشه يعني وسعيه في رزقه وكذا. منش لي واحد راقد في الحوش لخدمة لقدمة وعنده زواج يعني زي بعض، هذا يتزوج زي ما تزوج، زي أنفق على الصغار زي ما أنفق زي كذا، كله يقول والله تو خلي نبنوا له باش باك يتحرك، يعني غيره أولى منه، غيره أولى منه ممن هو يعني. وأن تجد الآن شباب في الثلاثينات وفي غيره وكذا وقاعد مش قادر يعني يكافح يخدم صبح وعشية زي ما نقول حني، وخاش في جمعيات وخاش في كذا اللي خاطر باش يصقف 100 مترو. فهؤلاء هم أولى، هؤلاء الذين يعطى لهم الزكاة. فمن غير الملكية أيضا أن هذا البيت يبد أن يقتصر على مساحة التي تؤدي الغرض.
1: أيوة، يكونش أكبر من الحاجة،
2: يكونش أكبر من الحاجة. يا ما بيكون هو إحنا نقول راسه رويس في نهاية الأمر كيف يجد بتزوج قاعد شاب. فالمية وعشرة والمية وعشرين متر تكفي،
1: سدات
2: معي. الأمر الثاني أو مثلا نقول إحنا عائلة هني حسب حتى ممكن يلتجوا حتى لأهل الهندسة تخصص يعني 5 أنفار قداش يبي، 4 أنفار قداش يبي، 6 أنفار 6 أنفار يقول مثلا ب 150، اللي 10 أنفار ما تقولهاش 150. في الآن اللي عنده 10 أنفار عائلته هو والزوجة 8 صغار وبنويته أولاد، دار للأولاد ودار لبنويته دار يعني للزوجة وهكذا يعني أشياء. فهذه لابد يعني كل حالة لها حكم خاص بها. يعني الآن نعطوا زي ما قلنا دائما في الأحكام العامة أن يعني بالتفصيلية وليست بالتفصيل. وإما الاحتكام في الفتاوى مثل هذه كله يعني نازلة ولها حكم يختص
1: تدرس
2: على حدة بالضبط. إذن الحوش ما يكونش فيه مثلا احنا نقول المساحة كبيرة أو الكماليات، يختصر عليه الأشياء الضرورية جدا التي لا يستقيم البيت إلا بها، زي ما الآن واحد مثلا بيدير جبس أو بيدير رخام.
1: الكماليات
2: الكماليات
1: غير محتاج إليها،
2: بالضبط غير محتاج إليها. انفصلوها أيضا مثلا احنا نقول رخام، الخام يقولك والله الناس المختصة يقول لابد من الخام تاع الرواشن مثلا حيث يمشي مساعة يمنع دخول الماء وكذا وإلى خذه، خاصة في النوافذ الحديث هذه زي البي في سي وزي الألمونيوم وكذا، إيه كويس بهن دلوه مثلا في الرخام الرخيص المتعارف عليه المصري هذا يقول ابن رامة على سبيل المثال، يجيش لي واحد يجيب لي الخام غالي تحطه حاجة يتأدى بها الغرض وتحصل بها منفعة وبأقل الأثمان. يعني تكلموا احنا بالضبط الاحتياط في مال الزكاة. لما نجي مثلا للسيراميك في المطبخ مثلا على سبيل المثال، ممكن الأرضية تجيب السيراميك والسيراميك مثلا اللي مديش اخذ لي مثلا الغالي اللي لابد منه زي ما نقول احنا الآن زي ما متعارف الآن. حتى الآن الناس اللي حالتها يعني كويسة معاش يديروا في السيراميك كامل حائطي، يديروا مكان الدولاب على سبيل المثال. يعني هذا كان احتاج الانسان يعني حضرت حط الرطوبه وكذا والى اخره، يعني يقولوا ما بين الدولاب والدولاب يعني فوق الوطه وكذا من دي السيراميك للمطبخ بالكامل. حصلت الان اشياء تطور، اشياء يعني في مواصفات البناء اصبح فيه طلاء يعني اقل من السيراميك ويعطي ممكن نفس المواصفات على الحوائط وكذا والى اخره. هذا الاسعاف الانسان بيبحث فيها راهو، لان مال الزكاه مؤتمن عليه ما يتعاملش مع العواطف.
1: صحيح.
2: مع ضوابط شرعية اجتهادية، اجتهد وأصاب فله أجر، اجتهد واخطأ فله أجر، لكن تكون النية هي الحرص على أداء هذه العبادة على الأكمل، على الوجه الأكمل عفوا. نجي مثلا نقول له والله ما يقولش بتريات، تريات هذه كماليات قولا واحدا، لامبا أنت بعدين لما تستأسع
1: دير
2: تريا كيف ما تبي، هذا أنت حر يعني.
1: صحيح.
2: فهذه ضوابط شيخ زي ما قلت لك يعني لابد من مراعاتها، من مراعاتها يعني. فينظر الإنسان اللي بيتولى مال الزكاة يعني مثل هذه المسائل. في بعض الأحيان زمون الأبواب البيبان حتى هم نفس الشيء، دي الحاجة الخشب الغالي ولا الموقف وكذا، رأوا في المقابل ما نجوش لحاجة يعني يقولوا رديئة
1: جدا،
2: حتى هي فساد مال الزكاة رديئة جدا، استعملها شهر ولا شهرين تتكسر، بصلح وتكسر ويجيب بدلها يعني،
1: لأن حتى هي ما فيها ما تأديش المنفعة،
2: ما تأديش المنفعة بالضبط. يعني زي ما قلت لك في أشياء معينة يستغنى بها في أقل الدرجات مع يعني مع جودتها يعني تؤدي الغرض، تؤدي
1: يوازن بين الأمرين هذا
2: بالضبط. تجي الآن تأخذ أنت حاشاك يعني مثلا المواد الصحية زي المرحاض وزي ما تنزل لي على الصناعة الفاخرة وتبي منها يعني كلها، وهذه مثلا فيها حتى نظرة خاصة يعني هي أشياء في نهاية مكان، في مكان يعني يعني إنسان يقضي فيه الحاجة حاشاكم يعني، ليش تشد لي في أشياء تبي الأغلى وتبي الكذا يعني، حتى نقوله حتى في الله أعلم حتى في البانيو البانيو الآن ومكان الاستحمام يعني يكفي حوض قدم، يكفي حوض قدم مكان يا أخي، حتى في بعض الآن حتى اللي عندهم حتى كويس ما عاش يديروا فيه، فيه يمكن يديروا فيه تفصلوا فيه تفصيل هكذا يعني. فإلا إذا كان الحال يستوجب أنه كبير في السن ولا بد من بانيو ولا بد من كذا وإلى آخره، أو عايز هذه تقدر الضرر بقدرها. فهذه متى مسائل يعني نقول فيها خطوط عريضة بحيث الإنسان يتحرى في مال الزكاة يعني ما فيش بالعاطفة زي ما قلت لك يعني معي. فهذه مسائل الشيخ ننظر لها. في الجانب آخر اللي هو في بعض الأحيان حالته كويسة أو في بداية أنه وضع كويس فيبني بنية أكبر شوي، هو مستحق لمية يعني زي ما أقول الحين كان فيه 120 متر ودار 160 و170 وتورط
1: ماشي يقدر يكمل،
2: ماشي يقدر يكمل وتورط، وحتى كان باع مش هيجيب السوم اللي طلع من ميخد لحوش كامل زي ما نقوله حين أو حوش يعني شبه كامل. فهذا والله أعلى يجتهد فيه بقدر ما يسكن
1: يكمل الجزء اللي يقدر يسكن فيه،
2: يسكن فيه ندور مثلا نقول أكمل الحمام والمطبخ ودار النوم ودار الصغار، كان هم يعني أولاد بس ولا بنويت بس وصغار صغيرين بكل يعني ما طريق المضاجع ومكان المعيشة وخلاص، المربوعة الخارجية هذه والكذا كل ما
1: ماليش
2: يعمل شيء داعي له يعني، يكملوها بقدر ما يسكن وبعدين هو ربك يوسع عليه
1: ويبدأ
2: يكمل بشوية بشوية. هذه الله أعلم هذه كل الخطوط العريضة مثل هذه مسألة البناء
1: يعني.
2: فهذا زي ما قلنا يقتصر على مثل هذه الأشياء الضرورية دي، حتى لو شيء حتى في حتى المواد الصحية خلاطات كلها بتر عليه مال الزكاة، جيت أخذ خلاط من 200-300 دينار قل له والله هي جودة وكذا، لا فيها عايشين في بلد واحد وعليه يعني درجات
1: تأدي الغرض
2: بالضبط 50-60 دينار وكذا، وتفرق يعني شخص لما يكون رأسه رويس ولا صغار صغير يكون عائلة 10 أنفار خاشين طالين على الحمام.
1: صح.
2: يعني كل حاجة شيخ زي ما قلت تدرس بحالها، وهذا كل اجتهاد أنا أقولش قطعا، لكن هذا والله أعلم هذا هو الاجتهاد اللي أنك تضع مال الزكاة يمشي فيما يعني شرعه الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الله أعلم هكذا. في بعض الأحيان قد تكون فيه مفاضلة زي ما قلت والله هذا مثلا زليز ب15 وهذه ميركة ب16 16 يعني أجود والوزن لازم بتنجر ونحن نقول بيتنمل وشو بيتكذا، فما تقول ندفع جنيه زايد وأطول عمر وأفضل للفقير
1: مش
2: كبير هلبة يعني وشو أفضل يعني. فابتدأ مسائل اجتهادية إنسان يجتهد فيها الله أعلم يعني،
1: هم يحط نصب عينيه إنه هو يحفظ مال الزكاة وما يفرطش فيه
2: بالضبط، هذا
1: ميتلفاش.
2: نعم بالضبط هذا يا شيخ يعني نقول إحنا في البناء هذه خطوة أيضا الله أعلم يعني هذا الذي في الدهن الآن الذي يعني
1: بارك الله فيك
2: هذا شيء فمني للأسف
1: بارك يعني. الله فيك بارك الله فيك شيخنا جزاكم الله خيرا. بهذا شيخ نكون وكملنا مثلا الحديث تو على المصرف الفقير، نقدر ننتقل لمصرف آخر ولا في مجال إضافة أخرى؟
2: هو نقدر ننتقل لإضافة بسيطة بس أنه هو حتتين عامة هذه في مصارف الزكاة كلها، يعني أن دائما يقدم المضطر ويؤثر المضطر على غيره.
1: كيف المضطر يعني؟
2: يعني الآن زي ما قلنا الآن عندي أنا مال الزكاة، عندي مال محدود. عندنا مال محدود، والمال المحدود هذا عندي شخص مثلا لا عنده ما يكفيه قوته يعني شهر أو حتى 15 يوم، وعندي الآن إنسان يعني مهدد بخرج من بيته اليوم لما يدفعش الإيجار.
1: أيوة.
2: أكيد اللي ما اللي بيطلعوه من بيته ما عندهش إيجار أو مرات تكون أرملة أو فيه مطلقات، وتوقع في البلاد موجود، في بلادنا موجود يعني، فنقدم المضطر هنا منه لشد اضطرار اللي بيبات في الشارع.
1: صحيح.
2: هذا كلام عندهش ما يأكل، ممكن يتسلف، ممكن والله أعلم بعد 15 يوم ربك يعني رزقه يعني عند الله سبحانه وتعالى. هذا الآن عندي حالة مضطر، الآن عندي حالة واحد مضطر بيطلعوه من إيجار البيت، وعندي واحد تحت العملية. لما ديش العملية اليوم ممكن يموت، ممكن كذا يعني، فيقدم المضطر على غيره. إن لم يكن التوفيق يعني المال محدود، ولا بد أن يصرف في وجه معين، يعني زي ما يقول في وندبة إثار المضطر الشيخ خليل، وهذه يعني أصل يعني عامل دائما تقديم المضطر على غير المضطر، يعني هو الذي يفتى به ويلتجأ إليه. يعني زي ما قلنا في أشياء تصبر وفي أشياء ما تصبرش، أشياء يترتب عليها فساد النفس وفساد عضو من الأعضاء وتلف عضو من أعضاء الإنسان، وإنسان عبارة عن جوع أو سكن مؤقت أو كذا، فتفرق الحكاية. يعني أشياء لا تعوضها،
1: معناها هي بيؤخذ بقاعدة مثلا تزاحم المفاسد أو تزاحم المصالح، ويقدم المفسدة الصغرى تقدم على المفسدة الكبرى.
2: نعم.
1: تدفع المفسدة الكبرى
2: بالصغرى. يعني. نعم والله. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هيك شيخ تو ممكن نكون كملنا الحديث
2: إن شاء الله بإذن تعالى، هذا ما تمكننا منه. يعني.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نتكلم عن المصرف آخر شيخ، ما نعرفش لو نتناوله وهو بحسب ترتيب الآية.
2: نعم.
1: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
2: والمؤلفة
1: قلوبهم. فتوى ممكن ترتيب الحديث عن العاملين عليها ولا عندك؟
2: نعم. العاملين عليها طبعا العاملين على الزكاة هم الذين يعرفون نصبهم الإمام لجباية الصدقات من أهلها. الناس اللي ولاهم الإمام يقولوا الحاكم أو من أو نائب الحاكم هو الذي نصبهم لجباية الزكاة من أهلها. هؤلاء هم وإن كان غنيا هذا الجابي
1: لجباية الزكاة.
2: نعم. هو لجباية هذا الأصل، لكن المراد به الجباية وغيرها.
1: شين غير الجباية؟
2: مثلا المعطي الزكاة المستحقيها، الذي يجمع هذا الجابي بيجمع الأموال. الثاني ممكن يجمع الفقراء يقسمها من بيجمع الفقراء وبيبحث عن الفقراء. شملوها العلماء بمجموعة من الناس يعني يسموهم زي ما قلنا. طبعا الدليل على هذا العامين عليها بنص القرآن أيضا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بكل خميص أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم. فمعاذ بن جبل يعني كان مكلف من النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ الصدقات من أهل اليمن، ونقل عنه قوله ائتوني بكل خميص أو لبيس أخذ منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة. يعني هذا جابي وينقل هذا المال إلى ولي الأمر اللي هو في النبي عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حيث بحميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، لما جاء بالصدقات حاسبه يعني حاسب عليه الأشياء اللي جابها من أخذها وكم حسابها وكم كذا، وحسبه حتى أن أعطاه أجرته والله أعلم.
1: نعم. بمعنى أعطاه الأجرة.
2: الله نعم. نعم حسبه، المحاسبة تشمل يعني. نعم. إذن العاملون عليها هم من له على من له علاقة مباشرة بالزكاة،
1: نعم،
2: سواء من مستحقينها أو من أصحاب المال المزكين. فقالوا تشمل القاسم وهو الذي يقسمها على المستحقين، أو نقول المفرق يفرقها، الحاشر وهو الذي يجمع ذوي الأموال أو المستحقين، يعني يجمع ذوي الأموال
1: أو يجمع المستحقين يبدأ تابع مثلا في عائلات
2: كلام. نعم، يعني زي ما نقولوا قديما كان الإيجابي خاصة فيما يخص زكاة الأنعام وكذا، يعني تأخذ زكاة على مياههم، يجتمعون في بئر معين يستقي فيه الناس عادا أغنامهم وإبلهم وكذا، فيأتي الإيجابي لهذا المكان لأن مكان تجمع الرعاة وأصحاب الأنعام، فيأخذ كل واحد ما يجب عليه. نعم، وقالوا إذا عندنا القاسم وهو المفرق وهو الذي يقسم على المستحقين، وعندنا قالوا الحاشر وهو الذي يجمع ذوي الأموال أو المستحقين، وعندنا كذلك الكاتب وهو الذي يضبط الزكاة بالكتابة، يعني اللي خشر قداش واللي صفط قداش واللي يعني زي يقول المحاسب وغيره يعني. أيوه. نعم، هذا يدخل فيها أيضا. ويعطى العامل بحسب هنا لا يعطى لكونه فقير، وإنما يعطى أجرة
1: مقابل
2: عمل يعني، حتى لأن ما قد يكون غني هو الإنسان.
1: أيه.
2: غني ما هوش فقير، ليس في صفة فقر ولا مسكنة ولا مسكين،
1: لكنه تفرغ لهذا العمل.
2: نعم. ففي هذه الحالة يعطى كأجرة يعني، والأجرة يفترض أنها ما تكونش واحدة شيخ، يعني بحسب الجهد والوقت.
1: نعم.
2: بحسب الجهد والوقت، ما كان جهده يعني يتطلب جهد كثير ويأخذ منه في وقت، ما هوش مثلا اللي جهده قليل،
1: صح،
2: لأنك أنت مؤتمن على هذا المال، مال الزكاة. وهذا أمتى؟ هذا في حالة أن ما يخص زي ما يقول الآن زي ما يخص مرتب من الدولة، صندوق الزكاة مثلا، الموظفين صندوق الزكاة، ما دام يأخذ مرتب من الدولة لا يحق له
1: وما يأخذ من
2: مال الزكاة، لأن ولي الأمر هنا صرف لك مالا مرتب مقابل عملك، فلا يشترط أن يكون مال الزكاة،
1: لأن هو المال اللي من الزكاة هو أصلا في نظير العمل، هو أجرة،
2: بالضبط.
1: إذا كان الشخص هذا يتقاضى أصلا أجرة من ولي الأمر فخلاص معش في داعي لأخذ من مال الزكاة.
2: نعم بالضبط، فلا يأخذ من مال الزكاة. وهنا في فقرة بس ننبه بعض الإخوة في الجباية له الجابي، يعني زي ما قال الحديث أن استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد على صدقات من أسد على صدقات بن سليم، الجبات كان يسعو يخرج لجباية الزكاة، يعني زي ما قلنا كان يمشي على المكان تجمع الرعاة والملاك ويحسب ويأخذ ويقود هذه الأنعام، يقودها من مكان إلى مكان وكذا إلى آخره. الآن حتى العاملين عليها مثلا من في صفة الجابي، من في صفة الجابي تولنا المفرق والحاشر والكذا وإلى آخره والمقسم والقاسم وكذا، هذا عمله مكتبي زي في العادة، أو يعني بيمشي يتحرى على الناس وبيجي بيستدعي المزكين أو بيستدعي أصحاب الزكاة، أصحاب الفقراء عفوا، أصحاب الأصناف الثمانية. طيب، لكن الجابي شو معناه؟ هو بيأتي بمال الزكاة، يعني يفترض الجابي رهواني الآن أنت قاعد في الحوش تصل بي يا فلان يا شيخ محمد وعندي 1000 جنيه زكاة ولا 2000 جنيه ولا 10000 زكاة، قول خلاص يجيب علي في الحوش وانا يمشي نرفع صندوق الزكاة وناخذ منها نسبة مئوية، يعني ما جتني لعندي هذه.
1: ما فيش عمل
2: يعني قصدي. فالجباية يكون في عمل، يعني ننصح مثلا الله أعلم، يعني يقدر الجابي حتى الآن في المال الله أعلم يستطيع أن مثلا مدام هو يعني يمشي للشركات واللي ما تدفعش في الزكاة، ويمشي لأصحاب الأموال اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، يبدأ عنده مثلا ترخيص أو تعريف أو وثيقة تثبت يعني تبعية لصندوق الزكاة وأنه جابي، يحث الناس على اللي ما زكوش أو اللي كذا على الزكاة، ويشوف موعد الزكاة متاعهم أمتى، يعني في في جهد في عم يبذل المجهود. الشركة هذه مثلا من اصابها مثلا في واحد رمضان, هذه في 15 رمضان, هذه في 20 رمضان, التاجر فلاني الحول متاعه الحول متاعه في كذا, يبدأ يتحرك ويجيب منهم المال وكذا. يعني فيه فيه فيه عمل شيخ, فيه عمل وفيه يعني, وهذا أكيد حيكون أيضا إيرادات للزكاة أكثر.
1: صحيح,
2: إيرادات للزكاة أكثر. لكن أنا الآن زي ما قلت لك, يجيني الآن الصبية في شخص أو يعرفني مثلا عندي مهتم ببرنامج الزكاة أو أنا نسبي في الزكاة, يقول لي يا شيخ هاو تم خطم عليك فلان فلوس للزكاة, مش نحطه في صندوق الزكاة وناخذ فيه نسبة, قضي وين الجهد وين العمل اللي قمت به؟ يعني هنا
1: فيش أي عمل
2: بالضبط. يكون يقول لي أبي خلاص برا صندوق الزكاة وحطهم حتى بالتليفون.
1: صح,
2: فمقابل شنو هو الجهد اللي خديته هنا؟ طبعا زي ما قلت لك, هذه في بعض الناس إن فيه الضابط أن الجابي لابد أن يكون مكلف من ولي الأمر أو حتى مش تبع صندوق الزكاة, ولكني عندي نشاط في هذا المجال, فالشيخ فلان الشيخ أسامة أو عندي زكاة 20,000 جنيه, نقول خلاص جيبها ويجيبها لك وتقول أني من العاملين عليها, داش ندير روح 8% ولا 5% ولا كذا, نحكم في روحي وروحي. يعني انت قائم بهذا العمل باب التبرع, لا يحل لك الاستفاده بدرهم منها. يعني الاستفاده بدرهم منها ما يحلكش, لا يحل لك.
1: هذا بالنسبه للشخص اللي هو يعني يتقاضى مرتب ولا
2: يتقاضى مرتب ولا حتى ما يتقاضاش
1: فيه, نتكلم عن فيش عمل,
2: نتكلم عن الناس فيه الان. في ناس يعني عندهم نشاط في عمل التطوعي, في العمل الخيري, في عمل البر, في القيام على الأرامل واليتامى يعني والمساكين. في ناس يعني متطوعة يأخذوا في مال الزكاة, الناس يجيبون في الزكاة يوزعوا فيها بمعرفتهم, عندهم دراية وعندهم مستشارين شرعيين وكذا, ويوزع في الزكاة. هؤلاء الناس مش ليش لا ما يعدش نفسه من العاملين عليها شيخ أسامة,
1: لأنه هو أصلا متطوع بها على كل حال,
2: متطوع بها هذه, ولكي تكون من العاملين عليه لابد أن تكون مكلف من ولي الأمر. كلفش نفسك بنفسك أنت,
1: وتقول أنا من العاملين عليها وتحدد أنت النسبة اللي
2: تحددها, حتى النسبة وبتأخذها وكذا يعني. أو مثلا مش مش موضوعها, ولكن أو تتقدم في قرابتك
1: صح
2: لعامة الناس, حتى هي حتى جانب هضايا
1: طبعا, وحتى الجاه الاجتماعي هذا متاع فلان يخدم في صندوق زي, ولا فلان مثلا يعمل على موضوع الزكاة وعنده كذا, فتبدأ الناس تقصد فيه أصلا لأن المكانة هذه يعني.
2: إيه, فأنت تبدأ زي ما قلت, تبدأ أنت أني هذا ولد عمي أنا أعطيه, وهذاك ما نعرفاش نقدم ولد عمي ولا نقدم ولدي ولا هذا شعر, لا يجوز. لابد أن تكون على يعني على باب المساواة, يعني بل الأفضل يعني من باب الورع حتى اللي من صلبك ولدك أو ما في حكم ما تعطيش منها مال الزكاة, حتى ولو كان فيه الشرط. الأفضل ليك ما غناك الله سبحانه وتعالى. صح, تقولني والله أنا في إنه في بعض المسائل يمكنني والله ولدي ما إحنا كمالكية مثلا مش مسؤول عنا بعد وبلوغ, فيستغل هذا الجانب, يبدأ يعطي لولده مال الزكاة ويقدمه على غيره أو ابن أخيه أو كذا إلى آخره, يقدمه على عامة الناس. لا, إذا من يعامل على باب المساواة, والأولى والأفضل متكلم بالذات حتى والابن الأخ ويكون ابن كذا, لكن ابنك بالذات واللي من صلبك الأولى بك أن تتورع تتنزه حتى لو كان مستحق الزكاة. الأفضل هذا الأوجب ليك يعني, ودرءا حتى للشبهات عن نفسك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدائما نتكلم على هذا الجانب لأن فيه يعني نوع من التساهل أو اتباع الهوى في بعض الأحيان أو كذا, لأن تصلنا يعني معلومات على بعض الناس بدأ يروح من العاملين عليها, وانت متطوع به الأمر كيف تروح من العاملين عليها وتأخذ في نسبة, ليش شرعا؟ الأمر الآخر, الجمعيات الخيرية حتى هي الآن في بعض المؤسسات العمل الخيري حتى من نفس الشيء, أنت لست من العاملين عليها, ما تديش نسبة لروحك.
1: أيوة.
2: لا يحل لك أن تستقطع جزء من مال الزكاة بحجة العاملين عليها. أيضا لا يدخل في هذا الأمر يعني.
1: لكن شيخ, مش مفروض يعني الأولى أن احنا نغنو هذه الجهات مثل الجمعيات الخيرية ولا حتى الأشخاص اللي تطوعوا بالعمل على الزكاة, نغنوهم ونكفوهم حتى من مال الزكاة باش يتفرغ لهذا العمل وما يبداش يعني مشتت وينشغل بغيره من الأعمال؟ طالما هو يعني سد ثغر من الثغور، لأن هذا يحتاج إلى جهد، خصوصا إذا قلنا أنه هو مفروض يعمل، مفروض ما يكتفيش بمجرد اتصالات وخلاص، يعمل عمل حقيقي. مش الأولى نحن نغنوه من مال الزكاة باش يتفرغ لهذا العمل؟
2: بكونه عاملا عليها مكلف من ولي الأمر،
1: لازم يكون مكلف،
2: لازم يكون مكلف من الأمر.
1: نعم،
2: لأن أنت عندك صندوق زكاة منشأ بقانون من الأمر، هذا اختصاصه، هذا من حقه زي ما قلنا واحدة من اثنين، إن كان يختف مرتب الدولة فلا حق له، وجدتها واخذها من بيت مال المسلمين، وإذا كان بيت مال المسلمين عاجز عن صرف مرتباته يدخل في العاملين عليها.
1: لكن نقصد شيخ حتى اللي ما يتعاملش مع صندوق الزكاة أصلا، يعني يتعامل مع أغنياء رؤوس أموال ومع ناس فقراء محتاجين يتبع فيهم، يعني ما عندش تعلق بالجهات الرسمية أبدا، يعني هذا ما يحقلاش أصلا،
2: يحقلكش أنت، أنت عامل تطوع به متطوع، أنت هذا عامل المتطوع به تطوع. وكيف بتقيم لك الجهد متاعك؟ يعني بتقيم نفسك لنفسك. فاحنا لما عرفنا العاملين عليها قلنا هو هم الذين اصابهم الامام، هم اللي اصابهم الامام لجباية الزكاه من اهلها. فمن جيش يعني نقول والله يعني بقوم بجهد، حتى مرات هو تلقاه جهد خيبي حتى من اكثر من الجابي، لكن هذا متبرع به لله سبحانه وتعالى. تبتغي الاخره، هذا الاصل فيك، يعني القائم على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالصائم نهاره قائم ليله، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، تبتغي هذا الامر، وانت في حطلب منك راه قال لك يعني تطوع بهذا الامر. وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ان ربي يصطفيك لهذه مثل هذه المكرمه، ان تقوم على الارمله وعلى المسكين وعلى الفقير
1: وتفجر الكروبات الناس على يديك.
2: بالضبط، بالضبط. يعني تكون انت مفتاح للخير، والله سبحانه وتعالى إذا قضى حوائج الناس إليك يعني يكفيك الدعاء. والدعاء ما هوش أمر هين، يعني للمضطر وللمظلوم والمحتاج واللي كانت تفرج الكروبات والتنفيذ. يعني معروفة إحنا يعني لأن صلى الله عليه أمشي مع أخي فأقضي له حاجة أحب إلي من اعتكاف شهر في رواية في مسجد هذا، في مسجد النبي صلى الله صلى فيه بمئة ألف صلاة يعني. فأنت هذا الأمر قمت به تطوعا لله، فيكون لله يعني قلت لك حتى لو يعني والله أعلم حتى السلف لا يعني أعطيني مال زكاة، أعطيني 3000 في بيتي من وزحهم بعد غضوة بعد غضوتين في حد بيستلمهم، خلنا نأخذ منهم اليوم 500 وتغضوة مرتب ينزل ولا كذا، شرعا لا يجوا متمساش بق ما تقرباش ما تقرباش متمساش حتى مش حتى أتله، يا إما ما لا تدخل في ما نفسك ما تقدرش ما تدخلش، مش ملزم منك أنك دائما. بعض الناس في هذه المرحلة شيخ أسامة يريد أن يقوم بعمل تطوعي لله، هو مندوب في حقه ومستحب في حقه أو مباح في حقه، فيتحول إلى الإثم والحرام. لا، خليك بعيد
1: في السلامة،
2: خليك في السلامة. نعم، كنا نعدل بالسلامة شيئا، لا يعدل الإنسان بالسلامة شيئا، فمش قادر نفسك ما تقدر، لا هو لا يحق لك، زي ما قلت لك لاني اه غضوة مرتب فيه وغضوة سيولة فيه وكذا، خلينا ناخذ يوم 10 جنيه ولا 20 جنيه للغضوة، قلت لا يحق لك شرعا
1: الاستلاف من مال الزكاة،
2: هذا مخال مخصص، وانت يعني تبرعت بهذا الامر وقمت به، لانه انسلف بتغض وردهم وكذا وخيره، لان شوف هي بديتها 10 و20 و30 وبعدين ما عادش توقف. هذا يعني الاصل استسهال هكذا في الحرام، الحرام ما رأيتي في مرة واحدة مرات، حتى النفس مجبولة على الخير، يعني إذا تهاونت في أمر ومرة واثنين وثلاثة خلاص يتسع الباب. فعلى كل حال هذه المسألة مسألة الجمعيات الخيرية زي ما قلنا، واللي يعمل في حوشة ولا كذا يعطوه الزكاة وإلى آخره يوزعها، ولا حتى الجابي لابد أن يكون فيه جهد تمشي، زي ما قلت لأن نحاول نكرر لبعض الجوبات، امشي للشركات وامشي لرؤوس الأموال وامشي لكذا ويعني وتابع وعرض خدماتك عليهم وكذا وإلى آخره، ولك الحق في هذا النصيب يعني. والنصيب حتى التوجيه لصندوق الزكاة التوجيه يكون بحسب الجهد، بحسب الجهد والقدر والعمل
1: من ناحية المقدار. نعم، يعني
2: نعم النسبة. نعم، هذا إذا كان في هو نعرفه الآن يعني ما غير الجوبات، الاصناف الاخرى يعني عفوا الموظفين كلهم يعني ياخذوا مرتبات من جهه الدوله يعني. يشترط في الساعي طبعا كما قلنا الحريه والاسلام، ومعروفه هذا والعداله، العداله قالوا ما تهمنا هذه شيخ اسامه بعدم الجور والفسق، هذا المقصود بها يعني العداله هنا. لأن عدم الجور والفسق اللي هي زي ما قلنا يبدأ يعطي اللي ما يستحقش معاي، واللي مستحق ما يعطيش شيء، واللي مش واجب في حق الزكاة ياخد منه، واللي في حق واللي في مش يعني واللي عفوا يعني اللي واجب عليه الزكاة ما ياخدش منه، ياخد منه بالمسايرة بمبلغ بسيط أو كذا. هذا كله يعني هذا مقصود بالعدل هنا، مش العدل مثل العدل المعروف مثلا العدالة العامة، لا عدالة إيه شخص بعدم الجور والفسق وعلمه بأحكام الزكاة.
1: أيوة.
2: بد أن يكون عالما بأحكام الزكاة، سواء كان قلنا الجابي أو الحاشر اللي يجمع المزكين يأخذ منهم أموالهم في زي ما قلنا في الأبار، يعني عفوا في الزكاة الأنعام لما يجتمعوا مثلا في أبار قديمة، وحتى حديثا المزكين لما يجتمعوا الآن يأخذ منهم مثلا يجمعهم، وكذلك المفرق. ليش؟ لئلا يأخذ غير حقه الزكاة أو يضيع حقا، يعني يأخذ ما ليس له بحق أو يضيعه حقا أو يمنع مستحقا. في حيث معاد مصطفى قال وإياك وكرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم فواتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليش؟ لأن رأى بعض الناس عوام، أنت الآن تشوف يسأل كيف نطلع قداش نطلع، وسواء كان من الناس يتصلوا سواء من أصحاب الأموال اللي هي النقدية أو التجار
1: أو عروض
2: أو العروض التجارة أو الأنعام، عندي 40 عندي كذا أو عندي 40 شاه عندي كذا، شنو هي نطلعها كيف نطلعها، عندي مثلا الإبل. هؤلاء الناس في ما يعرفش، فأنت لما بتجيب تأخذ توازي زي ما قلنا إحنا وياك وكرائم أموالهم، تجي مثلا الناقة اللي هي عندها بها عناية خاصة وأفضل واحد يجي تأخذها، ولا تجي مثلا زي ما نقول إحنا بعض السلالات اللي هي غالية جدا عندها منها طرف ولا اثنين وعنده 50 راس جي تنقص على واحدة منهم هم يعني تأخذها، هذا بيك وكرى إمام موالي تحذير، إياك تحذير هنا يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب إلا تطوع هو من كيفك، لا ضروري تأخذ هذه على سبيل المثال. فالعلم بأحكام الزكاة من الجابي والمفرق والحاشر والكذا أمر واجب، والعدالة والعدالة اللي هي نقصد بها عدم الجور والفسق في هذه المسألة يعني، والفجور يعني في أخذ ما عفوا الفجور، أقصد عدم بالعدالة بأن يعطي المستحق حقه وأن يأخذ من المال الزكاة من صاحب المال وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة أن لا يكون غير هاشمي هذه في صنف الزكاة ثمانية، لأن كلها حرمت الصدقة على آل محمد يعني. نعم. وهي تنافي البعض يسمى فيها أوساخ الناس أو تسمى هي أوساخ الناس وكذا، وهي يعني لا تتناسب مع نفاسة هذا النسب الشريف يعني. الشروط أيضا الذكورية،
1: لأن العامل عليها
2: نعم لكن من أعمال الولاية، قالوا الولاية لا يولى عليها تولى عليها امرأة يعني. فيه المسألة الأخرى اللي هو ولا يعطى حارس زكاة في زكاة، حارس الزكاة لا يعطى بل يعطى بيت مال المسلمين ما يدخلش في العاملين عليها،
1: دار لمرتب من الخزينة العامة.
2: نعم سواء زكاة الفطر ولا زكاة المال العامة أو الراعي لماشية الصدقة، حتى هو الراعي لماشية الصدقة يعني. أما كونه هذا الحارس فقير فيعطى لفقره
1: لصفة أخرى
2: صفة الحراسة بالضبط، ومعاتا قالوا الحارس لأن في العادة مش تحق لاش، ليش؟ لأن تصرف الزكاة فوض يعني في وقتي يعني ما فيش داعي أن تقول لي حارس يعني في العادة هكذا يعني. وقدموا بحني الآن عندنا مال زكاة متفاهمين مع الجوبات، هذا عندنا ثلاثة جوبات في مثلا في المكتب هذا متفاهمين معهم على جهدهم أن بياخذوا مثلا 3000 دينار والجباية جت 3000 دينار فقط، فنعطوا الفقراء والمساكين صنف الثمانية، ولا نعطوا للعامل ونقسمها بيناتهم. قالوا وبدئ بالعاملي بالعامل أي به، لأنه هو المحصل لها فهو مقدم على غيره، هو اللي جابها فهو مقدم أولى من غيره، وهي أجرة، هي أجرة يعني لابد أن تعطيها أجرة، أعطوا الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه يعني. إذا كان العامل وفقير ما فيش بأس، يعني حتى مثلا عامل عليها وفي نفس الوقت في صفة الفقر. يعني عامل والله يقولنا لو هذا نعطوه مثلا 2000 دينار أجرة
1: العمل.
2: العامل 2000 دينار وهو احنا نقوله مثلا مأجر 1000 دينار وعنده 5 أو 6 صغار ويأخذ في الدواء، هذا مش حديره شيء 2000 دينار.
1: صحيح.
2: ففي صفة الفخر
1: يعني يعطى 2000 دينار اللي هو اتفقوا فيها اتفقوا عليها معاه، هو يعطى أيضا من مال الزكاة
2: صفة الفخر أو غارمة وعليه دين مثلا. ما عندهش ما يبيع حنجوها الغريمين عليها إن شاء الله. فإمرأته يعطى الإنسان بأكثر من بأكثر من صفة. فيجوز له في هذه الحالة أن أن أن, أن يأخذ بأكثر، مثلا هو عامل عليها وماشي للجهاد في سبيل الله يجهز
1: يعطى
2: مال الزكاة يجهزه في في سبيل الله مثلا، أو زي ما قلنا أو عليه دين زي ما قلنا بالضبط يعني. ويتحدث يعني كان دفع الدين من الأجرة العام عليها كان دفعها في الدين معش عندما يصرف، وإذا كان ما سددش الدين حيكون في إشكالية مع الناس المقترض منها. فيعطى بصفة الدين ويعطى بصفة الفقر ويعطى بصفة العامل عليها. الله أعلم. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. في الحقيقة الوقت دهمنا شيخ ووقت البرنامج انتهى. لا أدري إذا كان مازال عندنا أمور متعلقة بالعاملين عليها، لعل نرجئها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلا نبدأ في المصرف التالي إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم.

تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص

0: وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجاهد نفسه لعله يقترب أو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله هو واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. نتجدد بكم اللقاء في برنامج فتوى كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الأخوة المتصلين. هذه سائلة تقول: أنا متزوجة منذ عامين، ولدي زوج اعتاد استخدام الهاتف المحمول بصورة مفرطة، حتى أصبحت أشعر أن الهاتف حاضر في جميع تفاصيل حياتنا، بينما غيابه عنا أصبح هو المعتاد، فهو يستخدم الهاتف طوال اليوم حتى أثناء وجوده في العمل وأثناء تناول الطعام وقبل النوم، بل وحتى في اللحظات التي يفترض أن يكون فيها حاضرا معنا كزوج وأب. والأمر لا يقتصر على كثرة الاستخدام فحسب، وإنما يلفت الانتباه أنه عندما أمر بجانبه أو أقترب منه يغلق الهاتف أو يغير ما يفعله فورا. وأشعر أحيانا أن يعيش مع شخص منشغل عن أسرته أكثر مما هو حاضر معه، وهذا الأمر أصبح يعني يزعجهم كثيرا، فتريد الطريقة الصحيحة لوعظه، وما حكم هذا السلوك شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهو بصفة عامة الأصل أن استخدام الهاتف ولا وسائل التواصل الأصل فيها الإباحة، لكن عندما يتحول الإشكال أين؟ عندما يتحول هذا الاستخدام إلى استخدام خاطئ، يتحول إلى خطأ وتقصير، يعني وربما أدي إلى تضييع الحياة الزوجية، فهذا هو الخطأ. فالزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجاته كما قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. ونكمل هذه النصيحة بإذن الله بعد ما نأخذ المكالمة التالية. الأخ عبد السلام تفضل. انقطع اتصال الأخ عبد السلام. فالله جل يعني الزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجته، الله جل وعلا يقول: وعاشرهن بالمعروف. والأب مسؤول عن رعاية أسرته وتربيتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذا الطريقة لا شك أنه خطأ. الرجل في الإسلام مش مطالب بالنفقة فقط، هو مسؤول عن الرعاية والاهتمام والمتابعة والإحسان إلى أهله. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، القوامة تتضمن القيام بشؤون الأسرة كلها ورعايتها وتحمل المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لما يوصل الانشغال بالهاتف لحد إهمال الزوجة وإهمال الأولاد وما عادش في تواصل معهم وعدم القيام بحقوقهم في حقوق معنوية وتربوية، هذا لا شك أنه تقصير ولا يليق بمسؤولية الزوج ولا يليق بمسؤولية الأب، وسيسأل عنه أمام الله جل وعلا بحسب مقدار التفريط. أرجع لأخ عبد السلام، ولا ممكن انقطع مازال. فالواجب على الزوج تجاه زوجته وابنائه، أول حاجة أن يخصص لهم وقت، يخصص وقت حقيقي لأسرته، وقت حقيقي يعني ما الهاتف في لوحة ويبدأ يتحدث معهم يتجاوب معهم وهكذا، يستمع للزوجة والأولاد ويهتم بهم وبمشاكلهم وبأمورهم، يشارك الأبناء ويجلس معهم ويربيهم ويظهر المودة ليهم والرحمة داخل البيت، ما يبدأش اللسان يعني وجوده في البيت في الهاتف مباشرة، كل واحد شات تركينه ويتكلم هكذا مباشرة. لابد من واجبات الزوج يتابع شؤون الأسرة وما يتركهمش في في في عزلة، زين كل واحد عزلة اللي بيدير ما يديره، معش في تواصل بينهم وما يشوفش مش مشاكلهم شن اللي بوش النواقص وغيره. الأبوة راهي مهيش مجرد توفير مال، والزوجية مهيش مجرد راهي سكن في بيت واحد، لا لا، في مشاركة وفي حضور وفي اهتمام وفي معانسة زوجية، هذا كله لابد أن يكون واضحا. والزوجة نصحها أنها يعني في النصيحة إن ما يكونش الحديث بصيغة الاتهام والتفتيش والسخرية من تصرفات، يعني بعض الناس يعني يصبر كأنه هو يعني التصرفات اللي يقوم بها بعض الزوجات هي تنفر أكثر من أنها تقرب، يعني لما تقول لا أنت ما تشغل كان في الهاتف، أنت قاعد ما وجودك زي غيابك زي كده، كلام في كلام مؤثر هكذا بيصبح معها العناد، الكلمة بيقولها بيعاند فيها أكثر وما ما نوصلوش لحل. فتقدر يعني توصل له بهدوء، اني من مش رقب هاتفك ولا نتهمك بشيء، لكن احنا يؤلمنا لما تكون بجنبنا ونفتقد وجودك ونتحدث معاك والولاد يحتاجوك والزوجه تحتاجك الى مثلا لوقت للحديث معها، والهاتف هذا راهو يعني نشعر انه يعني ياخذ في معظم وقتك ومعظم اهتماماتك، ونتمنى انك يعني تخصص بعض الوقت العائلي اللي يجمعنا. هذا الاسلوب يعني فيه كويس، وبدل ما يركزوا على الاخطاء، تركيز على الاخطاء ما هيش حل، دائما تزيد المشاكل. وتذكروه رغم ان الهاتف لن يسال عنه يوم القيامه، لكن الزوجه والاولاد سيسألوا عن حقهم عليه. الأطفال لن يتذكروا غالبا كديش أنفق الأب، ولكن بيتذكروا دائما كديش كان حاضر معهم وشني مواقف اللي يعني مش هيتذكروا الأمور الأخرى كديش صرفته ولا كذا، بعض الناس كانوا مش منقص عليهم شيء. لا، من أعظم القربات لابد يعرف الزوج والأب أن يدخل السرور على أهله والمعاشرة بالمعروف. يعني هذه هي بعض النصائح اللي نقدمها للأخوة، وأسأل الله أن يصلح بينكما وأن يعين الزوج على الموازنة بين الاهتمامات والمسؤوليات، وأن يرزق أسرتكم السكينة والمودة. عندنا المكالمة، بنت الوطن تفضلي. الأخ فرج تفضل. كل المكالمات انقطعت لعل في إشكال في الاستقبال. عندنا مكالمة أخرى، الأخ عبد السلام. شيخ معنا الأخ عبد السلام، معاي تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: على صحتك وإن شاء الله شيخ.
1: الله يسلمك ويبارك فيك وعيد السلام، تفضل.
2: نفعنا الله بهمك يا شيخ.
1: آمين آمين آمين وإياك، تفضل خويا عبد السلام.
2: يا شيخ أنا عندي زوجتي
1: فترة قريبة هذه توفت. إيه، صلاة بالرحمة
2: والسلامة. مؤخر صداق نبلس عليه الكثير من كيف الرأي فيه.
1: انت ما دفعت لهاش يعني في حياتها؟
2: هي لا ما اعطت لهاش، لكن هي توفت تو له اسبوعين. انا قلت لنفسي كيف الراي يعني نوزع الورثه.
1: اي نعم، ايه هذه يقسم على الورثه وانت واحد منهم.
2: يعني
1: قسم على ابنائي. اي نعم، هم كم عندك انت من ابنائك؟ قول لنا كم قيمه حتى تقسمها بالضبط، نقول لك احنا كم
2: قيمة. خمسه اولاد ومية.
1: ايه، خمسة ابناء وبنت. هو برقم معين هو ولا
2: هو
1: ولا ليرات ذهب؟ هو
2: لقيمة 2500 دينار. يعني
1: خلاص تنقول لك قديش تعطي لكل واحد، يعني 2500 هو ولا
2: 2500 2550.
1: ايوه تمام. الاخ اشرف تفضل.
3: نسألك عن المرابح السمية للمصرف.
1: اي نعم.
3: ايه ان السميات ولا
1: حاضر حاضر نجاوبوك بإذن الله، نجاوبوك إن شاء الله. الأخ علي تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ربي يعطيك الصحة إن شاء
1: الله. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
4: يا شيخ نفس العلمية اللي تخرج من المكيف، هل صالحة للعبادة؟
1: أنت بالوضوء بماء المكيف يعني؟ ايه لا واضح واضح معروف معروف
4: عنه
1: ان شاء الله. تمام. عندنا الاخ سعد تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يومك طيب.
5: تحيه ليك شيخ.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
5: اليوم مبارك شيخ.
1: امين امين وياك.
5: الله يسلمك. سؤالي يا شيخ عن احترام الجزء.
1: احترام ماذا؟
5: سالي.
1: احترام الجار.
5: ايوه
1: حاضر حاضر حاضر حاضر نوضح لك الاخ سعد بن
5: الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
5: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: الله يسلمك. بارك الله فيك. معك مساك. نعم. بالنسبة للأخ عبد السلام سأل مؤخر الصداقة 2500 لزوجته وما دفعاش إلى أن توفيت، فهو إذا كان هي ما عندهاش أب وأم يعني بهم ميتين، فقعدت الورثة الآن اللي هم الزوج والخمس أبناء والبنت. الزوج ليه الربع اللي هو 2500 يعني ربع 625، الباقي للأولاد اللي هو 1875 نقسموهم على بالنسبة للمجموع كل 11 سهم مثل 5 الأبناء كل واحد سهمين ف10 أسهم، والبنت لها سهم واحد 11 سهم، لما يقسمهم على 11 تساوي يعني 170.5، فكل ولد تعطيه 340 وكسر، والبنت تأخذ 170.5 يعني. هذا بالنسبة للمؤخر وتدفع الآن، وهذا دين في ذمة الزوج يعني، هذا دين في ذمة الزوج. هذا بالنسبة لي السؤال الأخ عبد السلام. أن بعدين الأخ أشرف سأل لي مسألة المرابحة، المرابحة الإسلامية اللي موجودة في المصارف، وهذا السؤال اللي ذكر دائما ونجيب عنه بصفة عامة. المرابحة الإسلامية عقودها لا إشكال فيها، الإشكال في التطبيق. فالخلاصة بالنسبة لما بالنسبة للمرابحة لا إشكال فيها إذا تمت بالطريقة الشرعية، يعني متابعة مدقق شرعي للمصرف. والشيء المهم أنه لا يجوز أن تبيع السيارة ولا المواد البناء ولا المواد الإلكترونية هذه ولا الأتات إلى ماذا؟ إلى نفس المعرض الذي اشترى منه المصرف. يعني الآن اللي موجود الآن الطريقة انك تمشي لمحل معين ولا ما كذا يعطيك فلوس كاش في جيب يقول لك راهو كذا وبيعطوك فلوس في يدك كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز. لابد تاخذ بضاعه، انت شريت من المصرف بضاعه، ايش خذ البضاعه هذه وبر بيعها في مكان اخر لا علاقه له بالمصرف ولا بالمعرض الذي اشترى منه المصرف. لكن باش تمشي لمكان يعطيك فلوس، بعض الناس ينفع سلفه المرابحه ولا السلفه ولا غيرها، سلفه تاتات وغيرها، هذا كله حرام، لأن هذا خذيت مباشرة فلوس، ما فيش مرابحة، ما اشتريتش بضاعة. أن الأخ علي يسأل عن الوضوء بماء المكيف، ما فيش بس وضوء بماء المكيف كذا إذا كان طاهرا ولم تختلط به نجاسة، لأن ماء المكيف هو في الأصل ناتج يعني تكاتف بخار الماء في اللي هو موجود في الهواء، فهذا ما طهور يعني، ويصح استعماله في الوضوء في الغسل ما دام باقي على أصل خلقته ولم يتغير بنجاسة، وإلا يتغير ريحة وطعم ولونه، زي بعض الناس يعني مثلا لو كان في غرفة مليئة مثلا بالأوساخ أو بالدخان وغيره يعني يصبح كله متغير بالدخان وغيره. لكن لو نتأكدوا من نظافة الوعاء أو الشيء اللي يجمع فيه الماء وأنه غير مختلط بمواد نجسة، وكان الماء نظيف ولم توجد فيه نجاسة ولا لم يتغير بالتدخين ولا بغيره، ما أصبح على ريحة ولا طعم ولونه كله عادي، ما فيش بأس الوضوء بماء المكيف. الأخ سعد سأل عليه نصيحة عن احترام الجار. طبعا حق الجار من الحقوق اللي أوصى بها الإسلام ومن الحقوق الثابتة في الشرع ومن أعظم الأخلاق وأقرب الأخلاق إلى رضا الله جل وعلا. فالجار هذا عنده حق عظيم، فلابد من المحافظة على الجار ومعاملته معاملة طيبة، ولابد من الإحسان إذا الجوار بالقول وبالفعل، مشاركة في الأفراح في الأحزاب، يكف عنا الأداء حتى مهما كان يسير، والكلمة الطيبة في وجه الجار، الابتسامة، التسامح عند الخطأ، يعني حتى لو كان أخطأ الجار وغيره وبعض الأمور البسيطة اللي تحدث بين الأطفال، لابد من حقوق الجار أن نتسامح عند الخطأ بين الأطفال لو اختلفوا، بين الكبار لو سمعت كلمة هكذا وهكذا اسمه قال عليك كلها بتمشيه وبتفوته، وهذا من حقوق الجار، تساعد عند الحاجة كان يحتاج أي حاجة. هذا كل هذه الأمور من حسن الجوار، فيتذكر الناس راه تنسى يعني كثير من الأعمال، لكن ما ينسوش معاملة الجار الطيبة، اللي يحترم جاره يعيش محبوب بين الناس وينال الأجر عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فالجار الطيب نعمة من نعم الله جل وعلا. الإنسان قد يختار أصدقاء لكن غالبا ما يختارش جيرانه، لهذا من الحكمة أن يحرص المسلم على البناء العلاقة الطيبة مع الجار اللي هي مبنية على الاحترام والمحبة والتسامح مع جيرانه، يتجنب كل ما يسبب الأذى والنزاع للجيران. يعني من أهم الصور مثلا في احترام الجار إلقاء السلام عليه لما تلقاه، تسأل عن أحواله، تساعده عند الحاجة حسب الاستطاعة، يعني تشاركه في الأفراح والأحزان، تحفظ الأسرار دائما، قد تسمع أصوات، قد تسمع كذا، قد تسمع أخبار، لابد تحفظ الأسرار وعدم تتبع العورات، سواء الركوب فوق السطح ولا غيره، لابد يكون يعني يتجنب الإنسان وحتى لو رأى شيئا لا يتتبع العورات ويحفظ الأسرار. ولابد من الأمور أن يصبر على ما قد يقع منه من خطأ وتقصير، قد تسمع أصوات مزعجة، قد تسمع كذا، قد يعني تسمع كلام ربما كذا يحصل خلاف بين الأطفال ولا بين الأسر ولا بين النساء وكذا، لابد فيه صبر، حال اسمها صبر على الجار، ونصبر على كل الأشياء اللي فيها خطأ ولا تقصير، لا نرفع الأصوات بما يزعجه. حتى يعني جايينك مثلا ضيوف ولا غيره لابد تستأذن من الجار وكذا، وما تديرش أصوات تزعج الجار، تحافظ على نظافة المكان المشترك، زي ما الأماكن اللي ما بينكم عدم القاء القمامة أمام بيته ولا أمام كذا، ولا تبقى القمامة أيام طويلة تسبب أذى للجار، هذا كلها في أذى للجار. الأماكن المشترك اللي ما بينكم أنت حاول ديما تنظفه وينظف، وهكذا تمشي الأمور، لا يتعدى أحد على حقوق الجار، ما تأخذ منه ولا سنتي، مش تأخذ منه كذا كل مرة. بعض الناس الأراضي البيت الأراضي وغيره يبدأ يزحف مباشرة كل مرة يأخذ في حاجة ويعتبر فاف من حقوقه ولا كأنه من ممتلكاته. الأدرة هو مش بالضرورة يكون كبير للجار، مرات يكون كلمة جارحة تجرح باها ولا تصرف بسيط يعني يترك أثرا يعني سيئا في قلب الجار لسنوات. لذلك من حسن الخلق أن يعني يزن الإنسان الكلمات، يزن الأفعال قبل ما تطلع منه. التسامح بين الجيران أمر مطلوب وأمر مهم ومن أهم أسباب المودة ودوام المودة. ما فيش إنسان كامل، كل الناس تخطي، لكن قد نحتاج إلى مثلا من يعذرنا، التمس ديم العذر ليه لو أخطأ ووصف عنه، وحاول لو أخطأ الجار أنك تعالج الأمر بالحكمة واللين والكلمة الطيبة، وأي أمر يعني الكلمة الطيبة هي اللي تفتح القلوب وتطفئ نار الخلاف. فحسن الجوار يعود بالنفع عليك أنت وعلي أسرتك وعلى المجتمع كله. يعني أي مجتمع شوفوا أنتم الشارع والحي اللي سود التعاون والمحبة والناس يحبوا بعضهم، أهل كلهم يشتروا بأمان، يقول لك هذه منطقة هذه ما نسيبهاش بك، وشوفنا كم من واحد بسبب الجار ترك أو باع حوشة بأرخص أثمان، ويقول كان الجير تاعي ما زيباش والله مرتاح متهني ما نطلع نمشي كذا كذا ما فيش حاجة شارعنا من دون الشوارع كذا كذا هذا يعني ما دليلنا حس بحسن الجوار وعاد بالنفع عليه وعلى المجتمع بأكمله وينشأ الأبناء فيه حتى على الأخلاق الفاضلة لما يولي المجتمع كله كويس وأي خطأ يعني ينصحوا غيرهم وغيره فالأبناء أيضا يتربوا تربية على الأخلاق الفاضلة واحترام متبادل لكن لما في تباغض وفي سوء معاملة راه أول حياة طول تتحول إلى مشقة وإلى نزاع دائم فإخواني الفضلاء نحرص يعني دائما على أن نكون يعني كل واحد منا يكون جار صالح يذكر بالخير يبادر بالسلام يعين المحتاج يكف الأدب مع الناس ويصبر على الجار وعلى ما يكره فيه فأعظم الأشياء اللي يتركها الإنسان بعده هو الذكر الحسن والدعاء الطيب من جيرانه ومن أحبابه فالخلاصة أخي الكريم عامل جارك زي ما تحب أن يعاملك أنت وأحسن إليه ما استطعت واصبر على أذى الجار وابتغي بذلك مش يعني هو معاملة بالمثل لا ابتغي بذلك وجه الله جل وعلا حسن الجوار من أسباب السعادة في الدنيا ومن أسباب رفعة الدرجات في الآخرة والله تبارك وتعالى يعني يبارك في الإنسان اللي يعني يؤمن جانبه ويحب الناس قربه فهذه نصيحتي للناس بخصوص هذا الأمر. هذا سائل يسأل يعني سائل آخر يسأل لو جاءت هدية يعني من زوجة أخي هل يقبلها أو لا؟ والأصل في قبول الهدية الجواز لكن إذا كانت الهدية مباحة طبعا وما كانش فيها ريبة ولا تعلق محرم أو ما يثير الفتنة الأصل فيها الجواز لا إشكال فيها. أيضا من الأسئلة الواردة من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم هذا يسأل على حكم سب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر أمام إخوته. طبعا هذا الخلق يعني سيء سب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر وشتم أمام أخوته هذا خلق مذموم وخلق محرم ذات لم يتضمن الإهانة والأدب وسب الفاحش وهذا أشد يعني قبحا إذا كان بدأت لم يكون أمام الناس وأمام بقية الإخوة في أذى للصغير هذا وفي أذى نفسي ليه وإذلال وكسر للخاطر والنبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق فالأخ الأكبر المفروض يكون قدوة يكون قدوة في حسن الخلق قدوة في الرفق يكون سوى السبب في إشاعة العداوة وإشاعة البغضاء بين الإخوة لما يخطئ الأخ الأصغر ننصحوه نوجهوه بأدب نعاتبوه لكن مش يعني من غير إهانة ومن غير تحقير نتجنب كل الألفاظ الجارحة واللعن والشتم هذا كله يتجنب لما في نفس الوقت احنا الأخ الكبير لما يكون اللي صادر منه مجرد عتاب وإلا توبيخ يعني ما فيش سب وإهانة فهذا راه يختلف عن الشتم المحرم بعض الناس يعني يكبر من الموضوع حساس شوية هيك من الأمور لا كان هو عبارة عن نوع من العتاب وتوبيخ وما فيش سب وما فيش إهانة وما فيش شتم ما دراه مو شتم محرم وكل هذا من باب النصح لأخيه لكن ما ينصحش يعني ما يكونش طريقة أمام الناس وأمام التانيين حاول ينصحه بروحه فالواجب على الأخ الكريم إذا يعني إذا ظلم أخاه بالسب والإهانة أن يتوب إلى الله جل وعلا ويطلب من أخوه العفو خصوصا إذا أحرجه أمام إخوته والأمام الناس ونسأل الله أن يصلح ذات بينكم ويؤلف بين قلوبكم. أيضا من الأسئلة الواردة في طبعا أسئلة التطبيق أسئلة كثيرة فنحاول أن نجيب ما نستطيع منها. حكم تسأل يقول حكم قص المرأة شعرها إلى أسفل الكتفين وقص للمرأة شعرها إلى أسفل الكتفين جائز في الأصل ما فيش شيء حرج ما لم يصاحبه أمر محرم وما يشترطش الشعر أن يكون طويل لحد معين فما فيش بأس أن تقص شعرها ما شاءت لكن نذكره بأمرين. الأمر الأول لا يجوز أن يكون القص على هيئة تشبه الرجال واضحة تشبها واضحا زي اللي يديروا فيها الرجال في منطقتهم وفي مدينتهم هذه محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء. الأمر الثاني ألا يكون القصد الشعر هذا على هيئة خاصة بالكافرات والفاسقات، لم يكون القصد تقليد الفنانة المعينة الفلانية وإلا القصة الفلانية الغرض منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه بالفاسقات وبالكافرات هذا أمر محرم، أمر محرم ولا يجوز، فبالتالي لا يجوز أن تتشبه بهم، لا يجوز التشبه بهؤلاء. هذا يسأل يعني عن حكم البيع بالأجل، بالأجل يعني أخذ منتج بالديون ثم أبيعه ثم أدفع ثمنه فيما بعد. الصورة مش عارف الصورة اللي يقصدها بالضبط، لكن حنين نوضحوا الأمر بجميع التفاصيل. يعني هو كان يقصد أنه يعني يأخذ السلعة بالدين، يأخذها بالأجل يعني بالدين من صاحبها، وبعدين يبيعها لشخص آخر نقدا، وبعدين يسدد الثمن اللي صاحبها في الموعد المتفق عليه، فهذا جائز في الأصل يعني بالضوابط. شنو الضوابط؟ أول حاجة أنه يكون السلعة دخلت في ملكي، يعني بعقد شراء صحيح شريتها، يعني شريت هذه السلعة ونقبضها قبض معتبر قبل ما نبيعها للغير، و الأمر المهم في هذا الأمر مش نبتعدوا عن بيع العينة، طبعا تبيعها يعني إذا اشترى الإنسان سلعة بالأجل ثم بعد أن أصبحت ملكا له يعني يبيعها لشخص آخر غير البايع، مش نبيعها للبايع، كان بعتها للبايع ولا تعينة، لكن إذا بعتها لشخص آخر غير البايع ثم سدد الثمن يعني بعدين أخذ جزء من الفلوس وخلص بهن لاحقا البايع الأول، هذا ما فيش باس، بشرط أن يكون بيع حقيقي، ما في يعني قبضت أنت السلعة وأصبحت في ملكك قبل بيعها، والقبض طبعا يختلف من سلعة إلى أخرى يختلف، المهم أنك يعني انتقلت الملكية ليك انتقال تام بمعنى العقد الأول عقد الشراكة عقد تام صحيح مكتمل الأركان، ما فيش بأس في هذا الأمر. يعني مش من شروط الشراء أن يخلصها نقدر ناخده بالدين أو حنيه وناكلوها الحاجة ونصرفه فيها وناكلها وكذا وبعدين نخلص حقها، نفسها يعني حتى لو خديت حاجة بالدين وبعدين بعتها ما فيش إشكال فيها، المهم يكون العينة يعني ناخدها منه بالآجل وبعدين هو نفس الشخص بيحلها هو بأقل منها. يعني لما هذا البيع العينة المحرم هذا ما يجوزش، لكن غيرها من الصورة اللي ذكرناها هذه لا إشكال فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. هي تسأل أيهما أفضل يعني وأكثر أجرا وذكر الله كله خير، قالت الاستغفار وإما الصلاة الإبراهيمية أم تاج الذكر. فهو الذكر الأذكار كلها خير وكلها فضل وكلها بركة، ما فيش إشكال في ذلك، والأفضلية أن المسلم يعني يجمع بين كل هذه الأمور، يعني ما نقدرش نجزمه على وجه العموم في كل الأحوال، وهذا يختلف من حال إلى حال. طبعا ذكر ثلاثة أمور هي الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تجدك لا تقصد لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فالاستغفار هذا من أعظم الأذكار وفيه يعني ذكر الله تبارك وتعالى وطلب المغفرة، وهذا السبب لمغفرة الذنوب ويفرج الإنسان همومه ويزيد في الرزق كما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه مع أنه كان مغفورا له عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يكثر منه، يستغفر الله في اليوم يعني أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بداية الصلاة الإبراهيمية من أفضل الصيغ المشروعة، لها فضل عظيم جدا، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وهي سبب لنيل الرحمة ورفعة الدرجات. كذلك لا إله إلا الله هذا أعظم الذكر كما في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهو أساس الإيمان وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لذلك لا إله إلا الله هذا أفضل الذكر، وبالنسبة للاستغفار هذا أفضل لما يكون إنسان عنده شعور بالتقصير والذنب والحاجة إلى التوبة، فالاستغفار في حال هذا أثوب أفضل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في المواطن اللي يشرع فيها الإكثار منها زي يوم الجمعة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من المسلم أن ما يقتصرش عليه نوع واحد، يعني يجمع له وردا ورد متنوع فيه، مثلا استغفار 100 مرة في اليوم، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر منها، لا إله إلا الله يكثر منها، وهكذا نجمع بين التوحيد وبين التوبة وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها أبواب خير وأبواب عظيمة للأجر وأبواب عظيمة للخير والبركة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من أسئلة اليوم تسأل عن شحن الهاتف في المسجد، هل هو حرام أو لا؟ ما فيش بأس، شحن الهاتف من الأمور البسيطة اللي ما مش مكلفة، فلو احتاج الإنسان لشحن هاتفه وهو في الكتاب وهو يقرأ الـ يعني هذه من الأمور البسيطة ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، فأمرها يسير يعني. أيضا من الأسئلة الواردة، هذا يسأل عن البنطال، قال لو أصاب بول ولو غسل يعني بالغسالة الحديثة اللي يوضع معها ماء وصابون أو غسيل خاص ويتحرك دون فرك مع ملابس أخرى، هل يطهر؟ وإذا غسل مع ملابس أخرى وكل شيء طهر؟ نجاوبه السؤال هذا بعد عندنا مكالمة. أخ عبد السلام تفضل.
6: السلام عليكم. أنا معلش دكتور نسيت نقطة.
1: نعم.
6: إن زوجتي المرحومة هم عندها أمك على قيد الحياة.
1: يعني قلت لك كان أبوهم متوفين يعني.
6: أم شني ما
1: لا أم تورت فاها، أم تورت فاها سدس يعني المسألة تختلف، تقول نحسب لك حسبة جديدة يعني. هي تركت الآن توفيت الزوجة وتركت يعني أم وزوج يعني توفيت الزوجة، نحسبه لك خلاص، تقول نحسبه لك يعني نحسبه لك ونقول لك
6: على قيد الحياة أم
1: إيه تورت فاها يعني، هي توفي يعني توفيت عن أم وزوج وخمسة أبناء ولا
6: أبناء.
1: وخمسة أبناء وبنت
6: وبنت أيوة
1: نعم. وتركت يعني 2500 ولا اللي هو
6: 2500
1: ما عندهاش أموال بعدين لك الحساب، إحنا نحسب توفي 2500 هذه. طبعا لما تكون هكذا بالطريقة هذه، الأم لها السدس والزوج لها الربع والأبناء والبنت للذكر متحضرنتين، فالأم هي نصيبها بروحها السدس اللي هي 416 والزوج نصيبه 625، وبالنسبة للأبناء زي ما ذكرنا هم بنديرهم 11 السهم، فكل ابن بياخذ 265 وكل بنت 132.
6: 265
1: والبنت 132 نصهم. أيوة 265.
6: والأم يا شيخ
1: الأم 416 سدس، المو سدس يعني واضح المبلغ تقسمه لستة يعني، والتم والربع المبلغ تقسمه لأربع.
6: أيوة بارك الله فيك
1: يا شيخ. ما شاء الله يسلم الشيخ. الأخ علي تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك يا دكتور؟
1: الحمد لله بخير أخوي علي تفضل بارك الله فيك.
7: بالله سؤالين يا شيخ.
1: نعم تفضل تفضل.
7: التعليم الخاص، التعليم الخاص يقولوا لها تعالي دير امتحان تدفع فلوس دير امتحان وتروح ما تحضرش محاضرات وكذا، عرفت وتنجح.
1: ونجاح مضمون يعني.
7: والسؤال الثاني الشخص خاص المسجد،
1: قصدي النجاح مضمون والا
7: لا اله الا الله محمد رسول الله، السجده الاخيره هل تحسب ل صلاه جماعه ولا لا؟
1: هو يعني لحق على
7: السجده الاخيره، السجده اخر سجده
1: يعني. السجده الاخيره والتشهد الاخير، التشهد بس يعني.
7: ايوه بالضبط.
1: تمام يا علي، نجاوبوك على أسئلتك اثنين بإذن الله.
7: بارك الله فيك شيخ. شكرا بارك الله فيك.
1: الأخ علي سأل سؤال ويكثر بكثرة الحقيقة، السؤال يعني مسألة الدراسة في التعليم الخاص وديروا في امتحان شكلي هكذا وينجحوا، هذا وضع شراء، هذا شراء للشهادة ما وطريقة يعني فيها واضح التزوير، فيها يعني هو عدم الحضور في ذاته، هذا يعني القانون يمنعه وشرطين يعني يكون يعني أربع محاضرات أقل شيء وغير. ومع ذلك لو اقتصرنا حتى على الامتحان، هل هو امتحان حقيقي يقام يعني معنى المنهج المطلوب منه كامل يدخل عليه الطالب ولا الطالبة وإما نجاح وإما رسوب وفعلا دراسة حقيقية، وإلا لا هم يوزعوا على سيل أصلا يعني. خبرت حتى من بعض الناس ان في يعني بعض الجامعات حتى توزع يعني الاسئله ولا تسرب يعني قبلها بايام ولا قبلها بيوم، هذا واضح مساله تزوير يعني ففي فرق بين إذا كانت دراسة فعلية إنه فيه نظام الانتساب موجود، هذا نظام الانتساب موجود في الجامعات، أي تاخذات تخصصات العلوم الإنسانية فيها انتساب ويقدر الإنسان يخش على الامتحانات النهائية فقط، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال وين؟ لما يكون الامتحان شكلي صوري، يا إما الأسئلة مسربة يا إما خاش أنت ناجح ناجح تحصيل حاصل، جاوبت ولا ما جاوبتش تو بيجاوبوا لكم وبينجحوك وبتاخذ الشهادة ما دام تدفع في الرسوم اللي موجودة، هذه هذا مال حرام يعني. لا بالنسبة للمشرفين على الجامعة مالهم حرام، وبالنسبة للطالب شهادة باطلة ومحرم وفاغش وفاه تزوير، هذا فاغش وفاه تزوير وفاه تحايل على الأنظمة، والمسلم يجب عليه أن يفي بالشروط والأنظمة المباحة المتفق عليها. ف يعني لا يجوز للمسلم الغش ولا التزوير ولا القيام بهذه الأمور، وهذا أمر واضح المفروض الناس يعني ما يحتاج حتى إلى سؤال. عند سؤال آخر الأخ علي قال هل الإنسان يلحق على التشهد الأخير يعني أدرك فضل الجماعة أم لا؟ هذه المسألة مسائل الخلاف بين أهل العلم. أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة كاملة كما هو مذهب المالكية، ومنهم من يقول من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وهذا قول جمهور الفقهاء. يعني من أدرك مع الإمام حتى السجود الأخير ولا التشهد الأخير قبل السلام، هذا عند جمهور الفقهاء أدرك الجماعة، لأنه هو عند الجمهور أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبل سلامه، لكنه لم يكن مدركا لركعة من الصلاة. فعند المالكية هذا لم يدرك الجماعة، وإن كان هو خير يعني ما في شك أنه هو يعني خير من اللي ما جاش الجماعة ويأخذ أجر السعي والذهاب إلى المسجد، هذا كله يتحصل عليه المسلم. ف إدراك فضل الجماعة يحصل بإدراك الركعة عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم يعني يكون بإدراك جزء من الصلاة. وفضل الجماعة طبعا وارد فيه حديث كثيرة فضله، فيرجى لمن لحق حتى على التشهد الأخير ولا زود يرجى له خير إن شاء الله، فهو خير ممن لم يأتي وله الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن عند بعض أهل العلم لا يكون مدركا لفضيلة الجماعة، لكنه يعني له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. بسؤالنا هذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للجواب عن الجزء الثاني من الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الرقم الآتي 092-092-17-0. عندنا اتصال الأخ فرج، تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي فرج.
9: أنا عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل تفضل.
9: الواحد خذ نفط، كعب النفط من الشيء.
1: أي نعم.
9: وشيء باعها، باعها نبيعها، مش نبيعها. ما حكم هذا يا
1: شيخ؟ هذا حرام. حرام، هذه مدعومة من الدولة، الدولة تأخذ فيها 12 دينار وتبيع لك فيها 15 قرش.
9: خذها عباب الشيخ.
1: إيه الدولة الليبية مكلفتها النفط 12 دينار و13 دينار.
9: حرام، لا ما فيش
1: تجارة. كيف؟
9: التجارة يعني
10: يتبقى فيها تجارة برا شراها من السوق السوداء من برا شراها من برا من السوق السوداء وبيعها.
9: لا لا واخذها من الشارع.
10: إيه حرام هذه حرام ما فيها شك بكل الدولة الليبية تأخذ فيها ب 12 دينار و 13 دينار اللتر الواحد تأخذ فيها من إيطاليا وغيرها مكلفة أكثر من دولار توصل هنا بالشحن بكذا 13 دينار ليبيات وتبيع فيها للمواطنين ب 15 قرش. يجي واحد يعدي بيعها بسبعة وثمانية دينار هذا حرام ما فيش شك بك. بيع البضاعة المدعومة من الدولة هذا أمر محرم هذا ممنوع الدولة عطيتك حق اندفاع بس هذا الدولة مش تسهل على مواطنينها فتقدر تأخذ ما تريد فقط لا يجوز الاتجار فيها بحال لما الدولة تغطي الدعم للمستفيد هذا لينتفع للبضاعة بنفسه فقط زي المواد الغذائية والوقود وجي فترة الإعلام تدعم فيهم وبعض السلع المخصصة لشرائح معينة مثلا هذه لا يجوز بيعها ولا التجار ولا التجار فالقوانين الدولة تمنع الدعم مخصص للانتفاع فقط نعم الدعم يعني مخصص للاستهلاك الشخصي فقط ما هوش للتجار راه لابد الناس تعلم هذا وهذا أمر واضح ما يحتاجش في بعض الأمور الناس تبرر في نفسها لا والله تجارة أنا بيع وشري بيع وشترى برا شري بضاعة تانية من برا مش مدعومة بيعها لكن الكلام اللي يحصل هذا أمر محرم لا إشكال فيه ولا يختلف فيه أحد ما فيش أحد من العلماء المعروفين الموثوق فيه مجوز هذا الدولة مخصصة للسهلاك الشخصي فقط تمنع البيع وتمنع الاتجار به وتمنع تهريبه فبالتالي بيعه محرم والحصول على أي ربح على هذا الأساس هذا محرم مال حرام ربا هذا محرم فالدعم هذا مشروط بالاستهلاك الشخصي فقط وينبغي للناس الوفاء بالشروط التي وضعت وقبل الدعم بناء عليها الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عندنا اتصال عندنا اتصال أخي يونس تفضل
11: السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
11: حياك الله وبيارك السلام عزيز
10: وحياكم الله أخي يونس تفضل
11: مشكور جدا لك والشباب الطيبين في المنبر الطيب إن شاء الله
10: الله يسلمك وبارك فيك يا يونس
11: إن شاء الله نصر لك ونفسر
10: آمين يا رب العالمين آمين
11: والله ما نفسي نبغى منك توضيح وعلى كذا لما حصلنا بين الابتلاء والبلايا
10: نعم تمام
11: وهل حديث اللي مش عارف ما له صحة حديث ولا ما هو المتور وكشف عنك بالحجاب اخترت الوضع لو أنه صح يعني هل يدعى للركون ولا يدعى بالعكس الاجتهاد
10: تمام
11: أيوة.
10: إن شاء الله بإذن الله هذا السائل يعني الأخ العم يونس سأل عليه الفرق يعني بين البلاء والابتلاء طبعا في فرق بين البلاء وبين الابتلاء الابتلاء البلاء ده يكون يعني أي شيء ينزل الإنسان سواء مرات يكون خير ومرات شر وربي قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة الصحة بلاء مرات والمرض بلاء والغنى بلاء والفقر بلاء يعني كل موضوع اختبار للإنسان لكن الابتلاء هذه هي عملية الاختبار والامتحان نفسها اليوم تحن بها العبد باش يظهر صبره وشكره وطاعته فإذا أصيب الإنسان بمرض المرض نفسه يسموه بلاء لكن الله جل وعلا يختبر بهذا المرض ليرى صبره وهذا هذا يعني إذا اختبره الله ليرى صبره هذا ابتلاء ف يعني كثير من الناس يظنوا أن البلاء يعني لا يكون إلا بالمصائب لا هذا غير صحيح مرات النعمة حد ذاتها ربي يعطيه فلوس ونعمة مرات تكون

الأشياء اللي ينزل العبد، فصبر العبد مثلا عن المصيبة واحتسابه عند الله جل وعلا هذا يجعل على مصيبته. شكر الله على النعمة واستعمال النعمة في طاعة الله جل وعلا هذا يؤجر على شكره، وكلما كان البلاء أشد والصبر أعظم كان الأجر أكبر عند الله تبارك وتعالى. فيعني قد يكون شخصين في البلاء نفسه، واحد يجزع ويتسخط فما يأخذش الأجر، والثاني يصبر ويرضى ويحتسب وهذا ينال الأجر. وحتى النعمة الغني الشاكر أجر أعظم من الفقير إذا أحسن يعني شكر الله تبارك وتعالى واستعمل المال في الخير. فالأجر يعني مش متعلق بكون الأمر هذا يسمى بلاء ولا ابتلاء، وإنما يتعلق بما يصدر من العبد يعني من صبر ورضا واحتساب وشكر وطاعة لله جل وعلا. فهذا يعني وبالنسبة للمقدم هوش حديثه، لكن يعني مثلا لو اختيار الله جل وعلا للإنسان أعظم من اختياره لنفسه، اختيار الله جل وعلا للإنسان أعظم من اختياره لنفسه. فعلى المسلم أن يعني يرضى دائما بقضاء الله جل وعلا وقدره. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة، هذا سائل يسأل على مسألة الغسالة قبل قليل وذكرناها، البنطار إذا أصاب بول وكذا وغسل بالغسالة الحديثة أوتوماتيك هذه ليوضع معها ماء وصابون وغسيل خاص ويتحرك دون فرق مع ملابس أخرى، هل يطهر؟ وإذا غسل ملابس الأخرى وكل يعني كل شيء طاهر الملابس الأخرى هل يتنجس ولا لا؟ طبعا الـ الغسالات الحديثة فيها غسلة خاصة بالماء، هي الغسلة الأخيرة هذه تكون بالماء فقط. فإذا كان إذا أصاب البنطال أو اللباس هذا بول ثم غسل في الغسالة الحديثة هذا يزيل أثر البول ويطهر. لماذا؟ والفرق باليد طبعا ما هو الشرط في تطهير النجاسة، المقصود هو أن يصل الماء إلى موضع النجاسة ويزيل موضع النجاسة، يزال هذا إذا دخل الماء على الثوب واختلط بالمنظف هذا ثم صرف يعني ماء الغسل الصول لصرف وشطف بعدين يعني شطف الثوب بماء جديد يعني المية الجديدة اللي صب هذه مية الغسل الأخيرة اللي تمصمص الثياب الأخيرة هذه حتى تزول النجاسة، فالثوب هنا يكون طاهر. والملابس الأخرى اللي غسلت معه حتى هي إن كانت الغسالة تقوم بالدورة المعتادة زي ما قلنا اللي هي فيها ماء يدخل فيها الماء ويخرج ثم يتجدد الماء للشطف، فالملابس كلها تكون طاهرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وما يحكمش بتنجس جميع الملابس لمجرد وجوب مثلا توبة صبت النجاسة، النجاسة هذه تزول كلها بالغسل، والماء الكثير الجاري في الغسالة مع التصريف والشطف هذا كله كافي في التطهير. والأصل أن الأشياء يعني بعد الغسل المعتاد لما يزال اللون البول والريحة وأثر المعتاد هذا التوب طاهر. وما نزموش يعني عادة الغسل المرات هل لما الإنسان بدأت عنده وساوس وعنده شكوك يبتعد عن هذه الوساوس والشكوك. هذا سائل آخر قال جاءني رجل يريد خدمة، فتوسطت له في تسهيل إجرائه مع المدير. بعد أيام جاء لي بهدية وقبلت الهدية، هل حرام أخذها أو استرجعها أم ماذا أفعل؟ طبعا الهدية هذه الغالب أنها تكون بسبب الهدية هذه في الغالب أنها تكون يعني بسبب الجاه ولا التوسط، كان بسبب الجاه ولا التوسط يعني عندها قريبة ولا صاحبة ولا كده مدير ولا كده هو تملك المعاملة، فهذه أجرى على الجاه، ولولا هذه الشفاعة ما هدى لك يعني هذه الهدية، فهي أجرى على الجاه فما تأخذهاش منه وما تقبلهاش منه، فرد للهدية هذه بلطف أو تستطيع يعني أن تعتذر يعني عن الرد وتتخلص من القيمة هذه، كان ما قدرتش يعني تتعذر الرد، إن تعذر الرد تقدر تتخلص من القيمة في وجوه الخير وتحتاط لدمتك. لكن المسلم طبعا بصفة عامة إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والشفاعة الأصل أن تكون الشفاعة والإعانة ابتغاء وجه الله جل وعلا لا لأجل مقابل، لما تكون لأجل المقابل تكون ممنوعة، وهذه أجرة على الجاه مش أجرة لأنه هو لله كطالك.
فإنما لأنك قدمت له هو ما هيش مقابل خدمة حقيقية، ولما مثلا يمشي يقف

0: معك وخدمة حقيقية وأعطتها هدية ما فيش بأس، لكن هو ما هيش خدمة حقيقية هذه، وإنما بسبب واسطة، لأن مثلا قريبة مدير أو صاحبة مدير أو أخوه مثلا أو أحد أقاربه موظف في الجهة الفلانية أو مسؤول القسم الفلاني، فأعطيته هذا الأمر، فهذا الأمر لا يجوز. معنا الأخت أم محمد، فضلي. انقطع اتصال الأخت أم محمد، لعلها تعيد المكالمة. فهذه تسأل أيضا سائلة أخرى، قالت: السلام عليكم ورحمة الله، ابن نسوس على آية وقرنا في بيوتي كنا، هل على النساء عامة وإذا نزلت في نساء معينات وشن المقصود بها؟ هل فعلا المرأة ما تطلعش من الحوش؟ وهل ممنوع تمشي للبحر والمحلات والمنتزهات؟ هل التفريد قالت على النفس والشغل يعتبر مش ضرورة؟ وهل كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلعوش وما يسافروش؟ فقول الله تبارك وتعالى وقرنا يعني في بيوتي كنا، الآية في سورة الأحزاب، الآية هي نزلت في أمهات المؤمنين، لكن الخطاب كما هو معلوم عبارة بالعموم وليس بالخصوص، يعني كل ما نزل في أمهات المؤمنين تخاطب به يعني نساء المؤمنين. فالله جل وعلا يقول وقرنا في بيوتي كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الآية صحيح في الابتداء خطب بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء الصياغ كله في أمهات المؤمنين، لكن أهل العلم يقولون نساء المؤمنين أيضا يدخلن في الحكم من جهة المعنى والأدب الشرعي، وإن كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأصل أنه ما فيش تخصيص. وقرنا في بيوت كنا، هل معناها مثلا حبس المرأة ما تطلعش؟ بقول لا، ما فحدش لم يفهم أحد يعني من أهل العلم هذا الفهم، يعني المرأة لا تخرج مطلقا، وموش المقصود به يعني قرنا في بيوت كنا حبس المرأة حبس مطلق، لا، المقصود به أن البيت هو الأصل وهو مكان الاستقرار، وأن وأن لا يكون الخروج يعني مثلا للتبرج ولا الفتنة ولا التسكع كله بلا حاجة، لا، الخروج يكون عند الحاجة، الخروج يكون عند المصلحة المشروعة مع التزام المرأة بالأداب الشرعي. يعني الإسلام لم يمنع المرأة من الخروج مطلقا، وثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا للصلاة وطلب العلم وزيارة الأقارب وقضاء الحاجات والعمل المباح كله، ما في شيء بس حسب الحال. فالخروج مثلا للمحلات والمنتزهات والغيرة، يعني هنا الأصل دو الآن اتفقوا على أن الأصل والمكان الاستقرار المرأة يكون في بيتها، يجوز لها الخروج يعني إذا كان المكان مباح، لبست اللباس الشرعي، أمنت الفتنة، أمنت المحرمات، وما ترتبش على خروجها تضيع حقوق الزوج أو الأولاد أو الواجبات، فإذا احتاجت لذلك لا إشكال. لكن الإشكال في التوسع هو الحين، الإشكال الآن أن تخليه في الموضوع يعني حسب الحاجة، يعني تخرج للحاجة للمصلحة لزيارة الأهل لطلب العلم للعمل المباح للتنزه المباح وتراعي الحشمة وعدم التبرج، وما تجعلش الحياة كلها في كثرة الخروج هكذا من غير ضبط، كل يوم حتى ماشية بتجيب مية ماشية مجم، ومع وجود محارم لا يقدروا يجيبوا هذه الأمور. هذه الإشكال في كثرة الخروج، يعني كثرة خروج المرأة هو الإشكال، يعني من غير شيء كل يوم أصبح الأمر لا. فإذا هذه الآية ما تعنيش أن المرأة ممنوعة من الخروج من بيتها مطلقا، ولا أنها تمشي ما تمشيش لا لمنتزه ولا لسوق ولا لزور الأهل، لا، المقصود أن يكون البيت هو موطن الاستقرار، وأن الخروج يعني يكون مباح، لكن يبد أن يكون منضبط باللباس الشرعي بالحياة، المرأة تبتعد عن التبرج عن الفتنة، المرأة المسلمة تخرج لكن للحاجة للمصلحة لأمر مباح، يعني كما كان النساء المسلمين يفعلن عبر العصور مع المحافظة على حدود الله جل وعلا والأداب الشرعية. لكن الإشكال في كثرة الخروج وكثرة اللجوج، هذا هو الإشكال، وهذا يخالف الأصل المرأة وهو بقائها في بيتها. عندنا الأخ أبو محمد، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا الله ما تقول بيتي.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
1: يا شيخ من المستفسر.
0: إيه تفضل.
1: هل يحق للدولة ولي الأمر أن يصدر قانون عرفت يساعد به المحتاجين والفقراء؟ فهمني؟
0: نعم.
1: سؤال ثاني، ما حكم من تقوم الدولة بمثلا أخذ منزله يعني أجر والدولة تصدر قانون أنا ما تبيش مني أجر
0: كيف دولة؟
1: قلت لك الدولة أصدرت قانون
0: تصدر قانون خير القانون هذا ما بيش أجر منع الإيجار ولا شنو؟
1: منع الإيجار.
0: وين القانون هذا؟ وين
1: القانون هذا؟ قانون رقم 4 يا شيخ.
0: ايه هذا قانون باطل، هذا مخالف للشرع.
1: لا يا شيخ قصدي شنو حكم اللي اخذت منا الدولة بيتها واعطتها ضعف المبلغ، ضعف ثمن بيتها، والان يطالب ببيتها.
0: هو التعويض في ذلك الوقت كان يعني بنفس السعر
1: كان ضعف السعر
0: ورضي بذلك.
1: قبل 2011 يا شيخ تم إعادة تشكيل لجنة على أساس تم تعويضهم بنفس ثمن البيوت في 2011. بايو في ملي سلم ملكية الحوش للأملاك العامة، وفي 2011 قبل 2011 قام باسترجاعها بدفع رشوة لموظفين في الأملاك العامة على أساس أنه ياخذ التعويض الجديد، رغم أنه واخذ التعويض القديم.
0: إيه نعم.
1: والآن يطالب بحوشة.
0: تمام.
1: ألو.
0: نسمع فيك أخوي أبو محمد، نسمع فيك.
1: قلت لك شنو الحكم هذا؟
0: احنا اي واحد خديت تعويض وكان التعويض مرضي في ذلك الوقت يعني ورضي به مش مكره فهذا خلاص الدولة شرت منه، ما عادش يقدر يرجع فيه وهو لا يملك شيئا، وكل تصرفاته بعد ذلك باطلة. لكن ان كان التعويض ماهوش بثمنه اجبر عليه يعني ماهوش راضي وماهوش بقيمته الحقيقية، فهذا من حق طالب بقيمته الحقيقية. فاحنا ديما نقسمه ونشوف الواقع امامنا.
1: بارك الله
0: فيك. نعم، قانون رقم 4 الناس يعني على اصناف، فيه فعلا كان قيمته الفعلية ويعني ورضي به وكان يعني اكثر حتى من قيمته، فالاخذ اللي خذيه التعويض وهو راض به وقبضه على ان تسويه نهائيه لحقه، هذا ما فيش باس ان ياخذ الحق هذا، لكن خلاص لا يطالب بشيء بعد ذلك لانه باع هذا، الدوله اشترت منه هذا الامر، والدوله بعد ذلك لها ان تخصص هذا البيت لمن شاءت. ما كان واحد تعويض ماهوش مجزي، وفي بعض الناس فعلا كانت مبالغهم كبيرة وفي أماكن قصدي غالية الثمن وكان بأقل من قيمته الحقيقية، له أن يطالب بتسوية لقيمته الحقيقية، وهذا ولا يقدر المختصين، ما يقدرش أي واحد، هو يقول أنا نبي كذا وأنا نبي كذا، المختصين هم اللي يقدروا هذا الأمر، التقدير يكون من قبل المختصين مش من قبل إنسان نفسه يقول أنا نبي كذا ولا كذا كذا، يقدر من قبل المختصين، مش ما حصلش فيه تساهل في كثير من الأمور. هذا عندنا سأل يسأل قال يسأل عليه عندنا الأخت أم محمد قبل وبعدين نأخذ السؤال. الأخت أم محمد الأخت أم محمد معانا، تسمع فينا؟
2: أيوة.
0: تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيكم على المتقدمون. الله يجزيكم خير على البرنامج.
0: آمين أخت محمد، تفضلي.
2: الله يجعلها بالميزان حسناتكم.
0: الله يسلمك، تفضلي.
2: الله يا شيخ، أنا أسأل سؤال، لكن عندي الإذاعة كنت مرة ما نسمعش في برامجها.
0: إيه شنو سؤالك؟ تفضلي.
2: سؤال هذا قلته.
0: إيه.
2: ما لماذا يعذب الميت؟ هل يعذب بالبكاء المرتفع أو بالبكاء المنخفض بالكلام اللي نقوله فيه؟
0: لا يعذب الميت، لا يعذب بكاء لأهله إلا كان وصى هو، يعني لا رب يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالميت يعاقب يعني بذنبه هو لكن لا يعاقب بذنب غيره. فالحديث اللي حديث لأن الميت يعذب بكأهل عليه هذا كان هو والصاهم، كان هو والصاهم، وهذا يؤثم لأنه والصاهم بفعل المحرم. لكن هو إذا كان أوصاهم بعدم البكاء والنياحة وهم داروا شيء اللي داروا الفراسم هو لا يعذب بشيء، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا يعذب أمتى؟ يعذب الميت إذا أوصى أهله بالنياحة، ولا كان يعلم أن أهله يفعلون ذلك في العادة ومنهاهمش وما وصاش، أو هو راضي بذلك في حياته يفعل ذلك هو راضي، هيك عنده نصيب من المسؤولية، وهذا في النياحة. لكن راه البكاء الطبيعي بصفة عامة دمع العين والحزن على الفراق من غير صراخ ومن غير لطم ومن غير شق للثياب ومن غير نياحة، هذا جائز لا يعذب به الميت في جميع الأحوال. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند وفاة ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ونقول لمرضي ربنا. فالمحرم هو النياحة المحرم، فيها صراخ وفيها عويل ولطم الخدود وشق الجيوب والاعتراض على قضاء الله جل وعلا، هذه هي النصوص اللي جاءت بتحريمها والتحذير منها. فالأخت محمد يقول البكاء الطبيعي اللي هو بالدموع والحزن لا يعذب به الميت، والنياحة والصراخ يتأذى يعذب به الميت لم يكون سبب فيها هو ولا راضي بها. لكن لا يحمل الميت ذنب غيره إذا لم يكن له تعلق بذلك، لا هو لا أوصى ولا هو راضي ولا يكون سبب في ذلك، كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. عندنا
2: شيخ
0: نعم
2: فضلك
0: تفضلي أختي محمد تسمع فيا.
2: أنا أسمع فيك إن شاء الله. ينبي الدعاء يقول اللهم عبدك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن
0: دعوة
2: لا يستجاب لها. أي دعوات الذي يستجاب لها؟
0: نعم
2: أي دعوات الذي يستجاب لها؟
0: يعني يقصد بأي دعاء، يعني أي دعاء يدعوه المسلم ولا يستجاب له بسبب أنه عنده مانع من الموانع، مش دعوة معينة ما تستجابش هي، لا يعني الدعاء اللي ما يتحققش إجابته. مثلا في موانع تمنع من زي أكل الحرام هذا والكسب الحرام، هذا سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. والإنسان مثلا اللي يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم هذا الدعوة لا تستجاب. الإنسان لما يدعو وما يحضرش قلب الغفلة، وهذه ظلم الناس وأكل حقوقهم، هذا كله ما يستجابش. فالمسلم إذا دعا الله جل وعلا عليه أن يدعو بدعاء مشروع ويدعو الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا يعطيه ما سأل ويصرف عنه يعني من الشر مثل ما دعا به، أو يدخر له الأجر والثواب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء يدعو المسلم وعنده ثلاثة صور، يا أما ربي يجيب لدعاء، يا أما يصرف عنه من الشر مثل ما دعا به، أو يدخر له الأجر والثواب يوم القيامة. لذلك السلف يقولوا، يعني بعض السلف يقول ما ندمت على دعوة ولا دعاء دعوت به، لأن الدعاء هو عبادة والدعاء خير كله. فكلمة يعني عبارة دعوة لا يستجاب لها المقصود بها اللي هو الدعاء اللي وجد فيه مانع شرعي من موانع الإجابة، أو أن الله جل وعلا يعني لم يعني في حصول يعني نوع يعني من الموانع اللي منعت من إجابة الدعاء. فالمسلم يدعو الله جل وعلا أن لا يكون من هؤلاء الذين يعني يدعون فلا يستجاب لهم، إما بسبب أكلهم الحرام وإلا يما يستعجلوا الإنسان يقول دعوته فلم يستجب لي، ولا يدعو بقطيعة رحم ولا الإثم، هذا المقصود به. يعني
2: شيخ
0: ليش نعم تفضل أخت محمد سؤالك. قطع اتصال الأخت محمد، نمشوا إليها. عندنا سائل قبل قليل سأل علي مسألة قال هل يجوز للمجلس الاجتماعي للقبيلة أن ينشئ صندوقا تضامنيا يدفع كل شهر مبلغ شهري، ويكون الصندوق هذا معاونا لأي شخص من المشتركين في القبيلة في حالة المرض أو الكوارث، ويكون عاملا مساعد لمن حدث لهم حادث سواء مرض الخبيثة ليحتاج إلى مبالغ مالية والمساعدة في دفع الدية أو أي كارثة يحتاج فيها الإنسان إلى مساعدة، ما هي الشروط التي يجب أن يلتزم بها المجلس في حال جواز إنشاء هذه الصناديق؟ طبعا هو الأصل في إنشاء الصندوق التضامني هذا، ولا التكافل اللي بين أفراد القبيلة ولا أهل الحي ولا الشارع هذا ولا المنطقة ولا جماعة من الناس، ما فيش باس. هذا من باب التعاون على البر، التعاون على الإحسان، تكافل بين المسلمين، وهذا مقصد شرعي ومقصد محمود. الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا اتفق أفراد القبيلة أن بيدفع كل مشترك مثلا مبلغ شهري ولا سنوي ومش يصرفوا الأموال هذه لمساعدة المحتاجين، هذا ما فيش بس، سواء في المرض ولا الكوارث ولا الحوادث ولا الدية، دفع الدية غيرها من النوازل، هذا ما فيش بس. في ضوابط لابد منها. الأمر الأول أن يكون الاشتراك اختياري ما هوش إجباري، اختياري. والأمر الثاني أن يكون بنية التبرع، ما عادش ندفع مش يجيني، لا لا، يكون بنية التبرع المطلق. الشيء الثالث يكون النظام واضح، شنو هو مقدار الاشتراك، كم طريقة التحصيل وأوجه الصرف والجهات اللي يعني وكيف نراقب الأموال، هذا كله لابد يكون فيه شفافية تكون واضحة. يعني اللي قايمين على الصندوق معروفين بالأمانة والإيرادات معروفة ومصروفات وتعرض بصورة دورية واضحة. يعني وكان حتى الأموال بيضعها في كذا، ما يضعهاش في مصارف ربوية، لابد يضعها بنفسه في مكان بروحه، ويكون المقصود زي ما قلنا هو التبرع والتكافل. تبرع والتكافل يعني المشترك يدفع بنية التعاون، مش على أساس إن لابد أن نستفيد، قال ما استفدتش، لا لأني قديش لي ندفع وما حصلتش، لا أنت دفعت بنية التبرع المطلق، حصلت حاجة باهي لو حصلت الإنسان يعني مصيبة أو كذا يدفع له. وحاجة مهمة، لابد في عدالة بين المشتركين، ما بدأش بالواسطة حتى هي تمشي بالواسطة، لا هذه عدالة واضحة، ما فيش محاباة ولا عصبية ولا أهواء شخصية. الحالات المستحقة يكون واضحة، مثلا الأمراض المكلفة الغالية بأشياء معينة تكون ضوابط واضحة، حوادث، الكوارث، ديات، مساعدة أيتام مثلا، الأرامل، النوازل الطارئة اللي قدرها هم، يكون مهم الأمر واضح. فينصوا بصورة واضحة أن تكون المبالغ المدفوعة هذه مساهمات تبرعات تكافلية واضحة، ما فيش رجوع فيها ولا. فالخلاصة أن إنشاء صندوق التضامن للقبيلة ولا للشارع ولا للحي ما فيهاش بأس، كان مساعدة المرضى، وهذا من أعمال البر ومن أعمال التكافل المحمودة بالشروط اللي ذكرناها، أن يكون اختياري وبنية التبرع ووضوح النظام وفي عدالة تكون بعيدة عن مسألة المحاباة لطرف من الأطراف، ويكون زي ما قلنا على التعاون والتبرع، ما فيش لا مقامرة لا معاوضات مجهولة لا أي أمر غير ذلك، لا يوجد فيه أي أمر غير ذلك. عندنا أيضا من الأسئلة الواردة، هذا سأقول كنت نفكر وحلفت بسري بس ما قلت بلساني إني راح أفعل شيء بس ما فعلت، هل أؤثم وأنا لم أنطق الحلف؟ وحلف في سره وما منطقش بالحلف هذا طبعا لا شيء عليه. لما الإنسان يكون الأمر هو مجرد حديث نفس ولا نية في قلبه ولا شعارة أنك حلفت في داخلك لكن منطقتش بلسانك، هذا لا ينعقد اليمين شرعا ولا إثم عليك ولا كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فاليمين المنعقدة تكون بالنطق، ما تقول والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، اللي شيء اللي يجري في القلب فقط هذا بدون تلفظ وثم لم تفعله لا يترتب عليه حكم اليمين. والإنسان بالذات اللي عنده يعني يكثر عنده الشك في هذه الأمور خصوصا، هذا لا يلتفت إلى الوساوس ويعتبر أن اليمين لم يقع ما دمت لم تنطق بها بلسانك. فابتعد عن الوساوس هذه حتى الإنسان ما يبدأش يفتح لنفسه باب الوساوس. أيضا سأل آخر يقول ما حكم من عنده مثلا 200 دينار رصيد في هاتفه فتتفقان على أن يرسلها لك رصيدا وتعطيه 150 دينار نقدا، هل هذا ربا أو لا؟ هذا ليس ربا، هذا بيع منافع، بيع الرصيد تقدر تبيع 200 وتبيع بأقل أو أكثر، هذا ما في شيء بس. إذن الرصيد هذا منفعة لها قيمة معلومة، كان شخص رصيد مثلا 200 تقدر تبيع 150، هذه ليست ربا، هذا بيع للرصيد بثمن أقل. فالرصيد هذا السلعة يجوز بيعها، ماهيش مبادلة مالية، مش مبادلة نقود بنقود من جنس واحد، مش حتى نقوله هذا ربا، لا. الأمر الراجع هي طبيعة الرصيد في البلاد، طبيعة الرصيد في ليبيا ونظام شركة الاتصالات يعتبروا الرصيد هذا يعني بيع منفعة ولا بيع وكذا، يعني ماهوش يعني أموال نقدية في حد ذاتها، فيجوز بيعها بأقل أو أكثر من قيمة الاسمية هذا، لأن هو سلعة، لأن هو اعتبر سلعة وما هوش نقدا، لا يعتبر نقد من النقود، حتى نقول لابد المبلغ يكون نفسه هو ويجري فيه ما يجري في النقود الأخرى. أيضا من الأسئلة الواردة هي تسأل على تشكيلات الذهب، تشكيلات الذهب مثل تكون على شكل فراشة ولا شكل أفعى، هل لبسها حلال أو حرام؟ طبعا الأصل أن اتخاذ مجسمات الحيوانات كل هذه سواء الحية ولا الثعبان هذا وإلى الفراشة ولا غيرها، مجسمات الكاملة، هذا محرم، سواء ذهب ولا فضة ولا حديد ولا خشب ولا فخار ولا لدائن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، والحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله جل وعلا، فلابد يكون المسألة فيهاش تماثيل. فالتمثال طبعا لما يكون غير الحيوان زي الشجر وغير هذا ما فيش إشكال، لكن لما تكون التمثال كامل بصورته الكاملة هذا ما يجوزش، عكس لما يكون بصورته الناقصة. يعني فالفراشة هذه لما تكون للثعبان كان هو بصورته الكاملة فهذا أمر محرم، وإن كان ناقص الصورة يعني جزء منه ما فيش لعيون لكذا كذا هذا يعني مكروه، هذا مكروه. والأفضل للناس في هذه الأمور نتركوا كل الأمور، يعني فيه صور أخرى فيها يعني الأشياء النباتات ولا الأشجار ولا غيرها، هذا يعني ممكن يتخذها على شيء يأخذ الإنسان، يعني مثلا شيء ذهب وفيه ثعبان، صورة ثعبان ولا صورة فراشة ولا غير ذلك، هذا جنب الإنسان، خصوصا لما تكون الفراشة كاملة يعني بصورتها الكاملة ما هيش ناقصة، فهي مكروه مش محرم. لكن اللي إذا كان صورة كاملة هذا محرم، إذا كان صورة ناقصة هذا مكروه، هذا ما تفتي به، هذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء الليبية هنا. قلت المرة يعني سائل، هذه سائلة تسألت لو لم تغطي المرأة أسفل الذقن عند خروجها من المنزل أو الصلاة ماذا عليها؟ الرقبة وما تحت الذقن المتصل بالرقبة هذا من مواضع الستر، هذا عورة يجب تغطيتها أمام الرجال الأجانب، وكذلك في الصلاة هذا في أسفل الذقن والرقبة هذا عورة، وما تحت الذقن عكس الوجه، الوجه هذا ما اللي كان فيه المواجهة هذا لا يجب تغطيته على الأشهر في المذهب. وأما ما كان يعني تحت الرقبة وما يتصل بها من تحت الذقن هذه عورة يجب سترها في الصلاة وعند الخروج، عند الخروج خارج المنزل. أيضا من الأسئلة الواردة هذه سائلة تسألت بسبب هروب الضي وأني صيدلانية، أحيانا تليفوني يكون ما فيش شحن فنشحن في المستشفى تليفوني، هل هذا جائز أم لا؟ شحن الهاتف دائما أمره أيسر، أمر بسيط يعني موش مكلف، وهذا من الأشياء البسيطة اللي يتساهل فيها المرء، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله يشحن هاتف في أي مكان سواء في المستشفى أو في أي جهة عامة ما يتخذهاش وسيلة دائما هكذا، لكن إذا احتاجه الأمر أيسر، موش يعني من الأمور اللي تسبب ضرارا أو نحو ذلك. يعني هذا سائل يسأل علي، قال فاتتني صلاة الظهر وأدركت الجماعة في صلاة العصر فدخلت معهم بنية صلاة الظهر، وعندما سلم الإمام نهضت وصليت العصر. طبعا هذا عند المالكية ما يصحش، لأن من شروط الاقتداء عند المالكية أن تتفق صلاتا الإمام والمأموم، يعني ما يصحش أن يقتدي مصلي الظهر بمن يصلي العصر، والعكس كذلك. يعني من شروط الاقتداء في مساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة، فما تصحش الظهر خلف عصر ولا العصر خلف ظهر، فكان ما حصلش المساواة بطل، يعني بطلت الصلاة عند المالكية. وعند بعض أهل العلم تصح، فأنت لو صليت بناء على تقليد على مذهب آخر تصح الصلاة فيما مضى، لكن في الجديد دائما احرص على أن تصلي صلاتك الصحيحة في جميع المذاهب، فلا تتساهل في هذا الأمر. وفي الجديد دائما صلي الظهر خلف من يصلي الظهر، والعصر خلف من يصلي العصر، وما يكونش فيه اختلاف بين الإمام والمأموم. هذا السائل كان حكم لمس المصحف بغير وضوء لطالب القرآن مثلا في طريق المسجد انتقض الوضوء. هو ما يجوزش يعني اللي غير المتوضئ أن يمس المصحف ولا يحمله، لكن استثنى أهل العلم منهم المعلم والمتعلم للضرورة، يعني الصبيان اللي تعلموا أثناء تعلمهم يعني الطهارة، يعني من يمكن يعني يحتفظ بها لفترة طويلة، هذا يجوز له للطالب اللي يقرأ في القرآن دائما صفة دائما أن يقرأ من المصحف، ويعني ولو كان يعني غير متوضئ، ولو كان غير متوضئ ما فيش باس. لهذا استثنى من المعلم والمتعلم، والاستثناء هذا للضرورة، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. هذا سأسأل ما رأيكم في كتيب دلائل الخيرات ومشايخ الأنوار في الصلاة على النبي المختار، وهو يحتوي على أوراد يومية تبدأ من يوم الاثنين وتبدأ بيوم الاثنين، أنا أخذته من بعض المشايخ وهناك من أنكره، فما قولكم فيه؟ وبصفة عامة يعني الأذكار والأوراد كلما كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو يعني يسلم المسلم بذلك. فأنا دائما أنصح يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ مشروعة، يعني فرق بين قراءة كتاب هكذا في إشكال، لكن الأوراد لا ينبغي للمسلم يعتقد أن في أوراد، يعني الأوراد المعينة هذه السنة خاصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنن الثابتة والصلاة يعني هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للمسلم أن يعتني بالأذكار والصيغ الثابتة الواردة في السنة، وعظم الصلاة الإبراهيمية. فاللي يقرأ في الكتب صفة عامة أن كتاب أذكار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قريب، ما فيش إشكال في الدراسة، لكن عندما يريد أن يجعل لنفسه وردا، الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمسك بها الصلاة الإبراهيمية وغيرها من الصيغ الثابتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل الصيغ بلا خلاف بين أهل العلم. وحتى بعض العلم يعني النووي يقول لو حلف المسلم بين الركن والمقام على أن يصلي بأفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا ما ورد. فأفضل الصيغ هي ما كانت ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في بقية الأذكار الأخرى. عندنا كتب أذكار الإمام النووي، عنده كتاب الأذكار، وعندنا دائما الكلم الطيب، وفي عندنا كتب حتى معاصر الصغيرة هذه حسن المسلم وغيرها، كلها يعني فيها الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلت المفتي عنده كتاب أيضا في الأذكار، والابن السني عنده أذكار اليوم والليلة، كلها أذكار يعني ذكروا فيها الأذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلها كتب يعني الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني المسلم يحافظ ويحرص عليها ما استطاع. يعني ابن القيم عنده أيضا الوابل الصيب، أظن الوابل الصيب من الكلم الطيب، وكتب بصفة عام يعني في صحيح الأذكار وضعيفها وغيرها، فكل الأذكار هذه موجودة منتشرة، يعني فأذكار الصباح والمساء والنوم والصلاة والأمور الأخرى، هذه كلها يحرص المسلم عليها ما استطاع. وهذا ما ننصح به الناس جميعا بدراسة كتب الأذكار اللي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سائلة أيضا نقول، هل تبدأ عدة المطلقة من تلفظ الزوج بكلمة أنت طالق، أم تبدأ بعد صدور الورقة الرسمية من المحكمة؟ وهل يجوز للمرأة في فترة عدة الطلاق الخروج من المنزل والتنزه وحضور المناسبات؟ وهل تنتهي العدة بانتهاء الحيض الثالث أم ببدايته؟ العدة تبدأ من نطق الزوج بالطلاق، إذا نطق الزوج بالطلاق تبدأ العدة من ذلك، كان الزواج يعني كان الطلاق وقع بيد الزوج مش من المحكمة. وتخرج المرأة من عدتها نشوفه هي هل هي طلقت في حيض أم في طهر. كانت طلقت يعني في طهر، تخرج برؤية الدم في الحيضة الثالثة، أول نزول أول قطرة الدم من الحيضة الثالثة تخرج. أما إذا طلقت في حيض فتخرج برؤية الحيض في الحيضة الرابعة، يعني بنزول أول قطرة الدم من الحيضة الرابعة. هذا طبعا المرأة في العدة لا تبيت خارج المنزل، يجوز لها الخروج في النهار للحاجة، تمشي لعملها ولا شراء حاجات إذا احتاجت، ما فيش بس في خروجها، لكن لا تبيت خارج البيت، لا تبيت خارج البيت. هل السائل قالت هل تصدق نيابة عن شخص يجوز هو يعني ليس بميت لكن ما يعني كانت يصعب عليه؟ يجوز طبعا تصدق نيابة عن الشخص في حياتي ولا في الموت، فيش بس ان الانسان يتصدق عن شخص حي سواء كان قريبا او صديقا اذا نوى ان يكون ثواب الصدقة له، وهذا من جملة الإحسان ومن جملة الدعاء له. فمثلا كان الإنسان شخص مريض ولا فقير لا يستطيع التصدق، وإلا هو كبير في السن، ولا عنده ظروف تمنع من فعل بعض أعمال الخير، هو أنت تصدقت عنه بنية أن يثيبه الله جل وعلا على ذلك، ما فيش بأس في ذلك. والأفضل أن يكون بعلم ورضاه إن أمكن، أو على الأقل إن كنت تعلم أنه يفرح بذلك وما يكرهش، ما فيش بأس أن تتصدق على الإنسان الحي أو الميت، لا إشكال في ذلك الباب. مسألة فهو الأمر واسع لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا مازالت بعض الأسئلة، هذه ما حكم من يصلي وهو لا يحرك شفتيه في القراءة أو في السجود أو الركوع؟ والمصلي إذا كان يعني يقرأ الفاتحة مثلا أو الأذكار الواجبة في الصلاة بقلبه فقط من غير تحريك للشفتين واللسان، هذا جمهور العلماء يقول هذه ليست قراءة أصلا، لأن القراءة والذكر لا يكونان إلا بالنطق وتحريك اللسان والشفتين. في الأركان القولية زي مثلا الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتسليم، هذه يعني لا تصح بدون النطق بها، يعني بدون تحريك الشفتين، إن هذا مش كلام أصلا في الأركان القولية. فجمهور العلماء يقولون أن قراءة الفاتحة لا تحصل مثلا بمجرد القراءة بالقلب، لابد من التلفظ بها بحيث يصير يعني يحرك اللسان والشفتين، وليقتصر على استحضار الآيات في نفسه بدون تحريك اللسان، هذا لم تتحقق منه القراءة، لم تتحقق منه القراءة. فالخلاصة أن اللي يقرأ بقلبه فقط بدون تحريك الشفتين واللسان، هذا قراءة الفاتحة غير صحيحة، وبالتالي الصلاة غير صحيحة، والواجب أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة والذكر، ولو كان الصوت يعني خافت جدا، مهو في تحريك يعني للسماء، يعني في عندنا حدود دائما إلى قل السر والجهر، السر قل السر يعني نحرك المصلي لسانه وشفتيه بالحروف بحيث ينطق بها ولو لم يسمعه أحد، وقل الجهر يسمع يعني غيره قريبا منه حتى لو كان يعني سليم، كان الشخص يعني عنده يسمع، المهم يسمع وما يدش مانع من سماعه، إذا ما يسمع غير قريب منه هذا قل الجهر يعني. نعم، فهذا السؤال اللي يسأل على الصلاة. أيضا عندنا يعني ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. من الأسئلة الواردة، هذا سائل يسأل عن بيع البطاقة فارغة. بيع البطاقة فارغة ما يجوزش، وهذا ما تفتي به دار الإفتاء الليبية، أن بيع البطاقة فارغة يعني لا يجوز، وهذه حقوق الانتفاع، وحقوق الانتفاع هذه لا تباع ولا توعب ولا توهب ولا تورث. اللي بالإنسان دولار يعبيه بنفسه وكذا، طبعا هذا في السنوات الماضية مش المعاملة الأخيرة، هذه الدولة الإفتاء الليبية متوقفة في المعاملة الأخيرة، متوقفة فيها حتى تظهر المسألة يعني بوضوح، حتى تسأل المسألة بوضوح، ولم ما زالت لم تتضح بعض المسائل حتى الآن. قلت هل الأظافر التي عمرها أقل من 40 يوم تمنع وصول الماء تحتها مع أنها نظيفة وليست طويلة كثيرا؟ وفي طبعا نقدر نجاوب السؤال هذا من أمرين، يعني والأظافر الطبيعية اللي ما فيش يعني لا يعلق تحتها شيء، لم يعلق شيء، ما فيش شيء يعلق تحتها يعني من أوساخ، يعني ما تمنعش وصول الماء، دام لم تمنع وصول الماء هذه لا تؤثر في صحة الوضوء أو الغسل، سواء عمر يعني أقل من 40 ولا أكثر من 40. الحديث الوارد في مسألة الـ40 يعني ألا تترك أكثر من 40 يوما فيه استحباب القص وعدم ترك القص الأظافر، والشعر أكف يعني في السنة أكثر من 40 يوم، يعني مش معناها أن يعني أن الظفر يعني بعد مدة معينة ويمنع الطهارة، لا، اللي يمنع وصول الماء هو وجود حاجز على الظفر أو تحت الظفر، مثلا كان على الظفر مثلا زي طلاء الأظافر اللي يشكل هذا شكل طبقة عازلة في تحت الظفر، لأن الأوساخ المتجمدة والعجين ولا مثلا الدهان ولا غيره إذا كان يمنع وصول الماء إلى ما تحت هذا، هذه مادة لها الجرم ويحجب الماء. فإذا كانت بالنسبة للصلاة في فرق تو بين الصلاة وبين الحكم، الحكم المسلم عليه أن يعني لا يترك الأظافر أكثر من 40 يوم، هذا يعني كحكم الأظافر بصفة عامة، ف يعني بدون ترك الأظافر بدون قص هذا أقل أحوال أنه مكروه، أقل أحوال أنه مكروه، بعض الأهل يرى حتى المنع في ذلك. فقص الأظافر هذه من سنة الفطرة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على قصها، ويستحب للمسلم أن يتعاهد الأظافر بالقص وبالتنظيف، وتركها يعني بدون قص كان مدة يسيرة يعني لا إشكال في ذلك، لكن يكره إهمالها حتى تطول ويجتمع فيها الأوساخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت للصحابة يعني ألا يتركوا قص أظافر أكثر من 40 يوما كما في حديث أنس، وبعض العلم ذكر الكراهة وبعضهم ذكر حتى التحريم في هذه المسألة، لكن مع مخالفة للسنة اشتقص هذا خالف السنة وأساء بترك هذا الهدي النبوي، لكن يعني وضوء أو صلاته صحيحا. لماذا؟ لأن كما ذكر هو لا يوجد تحت الأظافر وسخ يمنع وصول الماء. إذن الخلاصة قص الأظافر هذه سنة مؤكدة من سنة الفطرة، ويكره إهمالها ولا ينبغي تركها أكثر من 40 يوم، لكن طول الأظافر إذا يعني لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بذاته، المانع هو شنو؟ وجود أوساخ ولا مواد تشكل حاجز يمنع وصول الماء، إذا وجد هذا ومنع وصول الماء هذا يعني فيه إشكال هنا في طهارته، لكن كان لا يوجد أوساخ زي ما ذكر هو لا يعني الماء يصل إلى البشرة، هذا وضوء صلاة صحيحة مع مخالفته للسنة النبوية في هذه المسألة. ويعني بهذا نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
3: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عندها حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عند الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده. وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث.

0: قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش. فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديث كثيره من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا

0: وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا والقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك. هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
2: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قم المسجد يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
6: ضاع نعم.
7: لا في صورة
6: الأولى لما صارش
7: مضاعش يبدو أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
7: أيوة. يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير،
7: الفقير لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
6: ما يعرفش أصلا كم عنده،
7: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان مال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضائع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات من يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
6: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
1: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت منه وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة بنادم، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال أو يشوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه إن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش درسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
11: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات وسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
8: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
11: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
8: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول ان راه خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني ان مطلوب من الزوجة، بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه. الان تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
12: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
9: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
12: بارك الله فيك شيخنا.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
8: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
9: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
12: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
9: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
12: نعم تكلمت عليها شيخنا.
9: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
12: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
9: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
12: نعم بارك الله فيك شيخنا.
14: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأموما، ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
15: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: قال يدي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، قالنا في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية، في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاها يمشاها بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
12: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
11: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبه، هذا افضل للانسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والاولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الاشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الانسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الاولى وهذا هو الافضل.
14: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس اذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا مدبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يدبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يدبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
16: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل
1: نقاط ما تتحول
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أظن فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات

0: سيخ. يعني ليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد. الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها. وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت. إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا. هي طبعا النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هل هي طريقة شرعية وغير شرعية. اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
1: يألف المنكر يعني
0: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه إن ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي قالت هو ابن خالة أمي ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح لكن السؤال جاء بالعكس وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي ولما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر، وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شي معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا
5: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقوم

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له 5 5، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه لله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، ودعوا إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص لنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. وهو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا أنت غير شوف روحك، وأنت أصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم، صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده، عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأوا عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم الربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس. هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وهذا الكفر واهل الفسوق ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا. مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا لا كده في مصلحه كده عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين ما عنديش فيها اي مصلحه يعني. تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجر راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
1: كل تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقولك أوه حسدني فلوس واحد حسيت
2: نعم كثيرا ماذا الناس لما جت لهم استورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركه آه
1: صحيح هذه الفتوى اللي
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: لعل عندي شركه هذا علاش في اللحم الفلاني انتم منعتوا لي ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور الغيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا. ومش معي ذلك انه يعني يطلبش في يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا. لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر الدعاة الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها دي ما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مرحلة التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوتها.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبوي بن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتصف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. التقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيطة العيلة سبسي، لكن في اليوم تخطب أن أنت في 20 و30 تجارة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو نعم يحذر
2: نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخة المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور 5 ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه دليل من القرآن على ذلك، من الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون الإنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبد الله واتقوه، وما ذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني الـ 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرة هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح. يعني
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، ولكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بينت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أذكر خمسة صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم، يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة، هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد: قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط شيخنا. نعم. شيخنا ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: ليه. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنا هذه الوساوس. أول هذه الأمور: الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا كيف حث الناس
2: نعم
1: إنه يقرأ التفسير.
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقالي معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا عندك موضوع انهي قبل الصلاة تمام، ما تبدأش تفكر فيه انت. ايضا لما تبي الانسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من اسباب الخشوع، لان الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الانسان رقيق القلب اكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني اكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لما يستحضر الحساب يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع عنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لما يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضى كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا قبل صلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راهو المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زمنه منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك شيخ.
2: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر، ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الناس كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طار يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع.
2: اي نعم، يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40000 1000، وال100000 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني اي مبلغ نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، اي مبلغ نقسم على 40. ايضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القران قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وهذه الصفه طبعا فها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوه الانبياء هي دعوه واحده، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوه والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء لكل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهه. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا

0: في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومنبعها الأول كان يعني يعني يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهاش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني، وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، رسائل الله جل وعلا
1: كل شيء في مصلحة،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول، أن نعبد الله يعني، وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر تلقي، هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول. فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفرق

0: عدد عن يعني غير مستور بالجمع بين هذه الأمور العبادة والتقوى والطاعة. يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في
1: سورة
0: سورة
1: نوح.
0: نوح، وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، في مصحف تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني.
1: جزء تبارك. نعم.
0: نعم اي نعم حي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، ها وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوط: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخنا هذا يدل
0: نعم
1: أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات و...
0: نعم أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم
1: وهم هذه
0: صلم الخلل في هذا
1: نعم.
0: الأمر. أيوه المرحلة الأولى.
1: أوكي.
0: الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام راه دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وموسى عليه السلام وقال: يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء، حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون، من أهل الكتاب يقولون: إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال: هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول: ما عندناش مقر، ويقول: احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات؟ هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء؟ هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعال كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش؟ يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل، يعني في عمل آخر في جهة أخرى، في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. نتجدد بكم اللقاء في برنامج فتوى كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الأخوة المتصلين. هذه سائلة تقول: أنا متزوجة منذ عامين، ولدي الزوج اعتاد استخدام الهاتف المحمول بصورة مفرطة، حتى أصبحت أشعر أن الهاتف حاضر في جميع تفاصيل حياتنا، بينما غيابه عنا أصبح هو المعتاد، فهو يستخدم الهاتف طوال اليوم حتى أثناء وجوده في العمل وأثناء تناول الطعام وقبل النوم، بل وحتى في اللحظات التي يفترض أن يكون فيها حاضرا معنا كزوج وأب. والأمر لا يقتصر على كثرة الاستخدام فحسب، وإنما يلفت الانتباه أنه عندما أمر بجانبه أو أقترب منه يغلق الهاتف أو يغير ما يفعله فورا. وأشعر أحيانا أن يعيش مع شخص منشغل عن أسرته أكثر مما هو حاضر معه، وهذا الأمر أصبح يعني يزعجهم كثيرا، فتريد الطريقة الصحيحة لوعظه، وما حكم هذا السلوك شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهو بصفة عامة الأصل أن استخدام الهاتف ولا وسائل التواصل الأصل فيها الإباحة، لكن عندما يتحول الإشكال أين؟ عندما يتحول هذا الاستخدام إلى استخدام خاطئ، يتحول إلى خطأ وتقصير، يعني وربما أدى إلى تضييع الحياة الزوجية، فهذا هو الخطأ. فالزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجاته كما قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. ونكمل هذه النصيحة بإذن الله بعد ما نأخذ المكالمة التالية. الأخ عبد السلام تفضل. انقطع اتصال الأخ عبد السلام. فالله جل يعني الزوج مأمور شرعا بحسن العشرة مع زوجته، الله جل وعلا يقول: وعاشرهن بالمعروف. والأب مسؤول عن رعاية أسرته وتربيتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذا الطريقة لا شك أنه خطأ. الرجل في الإسلام مش مطالب بالنفقة فقط، هو مسؤول عن الرعاية والاهتمام والمتابعة والإحسان إلى أهله. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. القوامة تتضمن القيام بشؤون الأسرة كلها ورعايتها وتحمل المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لما يوصل الانشغال بالهاتف لحد إهمال الزوجة وإهمال الأولاد وما عادش في تواصل معهم وعدم القيام بحقوقهم في حقوق معنوية وتربوية، هذا لا شك أنه تقصير ولا يليق بمسؤولية الزوج ولا يليق بمسؤولية الأب، وسيسأل عنه أمام الله جل وعلا بحسب مقدار التفريط. أرجع لأخ عبد السلام ولا ممكن انقطع مازال. فالواجب على الزوج تجاه زوجته وابنائه أول حاجة أن يخصص لهم وقت، يخصص وقت حقيقي لأسرته، وقت حقيقي يعني معنى الهاتف لوحة ويبدأ يتحدث معهم يتجاوب معهم وهكذا، يستمع للزوجة والأولاد ويهتم بهم وبمشاكلهم وبأمورهم، يشارك الأبناء ويجلس معهم ويربيهم ويظهر المودة ليهم والرحمة داخل البيت، ما يبدأش اللسان يعني وجوده في البيت في الهاتف مباشرة، كل واحد شات تركينه ويتكلم هكذا مباشرة. لابد من واجبات الزوج يتابع شؤون الأسرة وما يتركهمش في في في عزلة، زين كل واحد عزلة اللي بيدير ما يديره معش في تواصل بينهم وما يشوفش مش مشاكلهم شن اللي بوش النواقص وغيره. الأبوة راهي ماهيش مجرد توفير مال، والزوجية ماهيش مجرد راهي سكن في بيت واحد، لا لا، في مشاركة وفي حضور وفي اهتمام وفي معانسة زوجية، هذا كله لابد أن يكون واضحا. والزوجة نصحها أنها يعني في النصيحة إن ما يكونش الحديث بصيغة الاتهام والتفتيش والسخرية من تصرفات، يعني بعض الناس يعني يصبر كأنه هو يعني التصرفات اللي يقوم بها بعض الزوجات هي تنفر أكثر من أنها تقرب، يعني يعني لما تقول لا ما أنت ما تشغل كان في الهاتف، أنت قاعد ما وجودك زي غيابك زي كده، كلام في كلام مؤثر هكذا بيصبح معها العناد، الكلمة بيقولها بيعاند فيها أكثر وما ما نوصلوش لحل. فتقدر يعني توصل له بهدوء اني من مش رقب هاتفك ولا نتهمك بشيء، لكن احنا يؤلمنا لما تكون بجنبنا ونفتقد وجودك ونتحدث معاك والولاد يحتاجوك والزوجه تحتاجك الى مثلا لوقت للحديث معها، والهاتف هذا راه يعني نشعر انه يعني ياخذ في معظم وقتك ومعظم اهتماماتك، ونتمنى انك يعني تخصص بعض الوقت العائلي اللي يجمعنا. هذا الاسلوب يعني فيه كويس، وبدل ما يركزوا على الاخطاء، تركيز على الاخطاء ما هيش حل، دائما تزيد المشاكل. وتذكروا رغم ان الهاتف لن يسال عنه يوم القيامه، لكن الزوجه والاولاد سيسألوا عن حقهم عليه. الأطفال لن يتذكروا غالبا كديش أنفق الأب، ولكن بيتذكروا دائما كديش كان حاضر معاهم وشني مواقف اللي يعني مش هيتذكروا الأمور الأخرى كديش صرفته ولا كذا، بعض الناس كانوا مش منقص عليهم شيء. لا، من أعظم القربات لابد يعرف الزوج والأب أن يدخل السرور على أهله والمعاشرة بالمعروف. يعني هذه هي بعض النصائح اللي نقدمها للأخوة، وأسأل الله أن يصلح بينكما وأن يعين الزوج على الموازنة بين الاهتمامات والمسؤوليات وأن يرزق أسرتكم السكينة والمودة. عندنا المكالمة، بنت الوطن تفضلي. الأخ فرج تفضل. كل المكالمات انقطعت لعل في إشكال في الاستقبال. عندنا مكالمة أخرى، الأخ عبد السلام.
2: شيخ
1: معنا الأخ عبد السلام، معاي تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صحك
1: الله يسلمك ويبارك فيك وعيد السلام، تفضل.
2: نفعنا الله بهمك يا شيخ.
1: آمين آمين آمين وياك، تفضل خويا عبد السلام.
2: يا شيخ أنا عندي زوجتي
1: فترة قريبة هذه توفت. إيه صلاة الرحمة.
2: أنا ماخذ صداقة نبلس عليه الكثير من كيف الرأي فيه.
1: انت ما دفعتها لاش يعني في حياتها؟
2: هي لا ما اعطتها لاش، لكن هي توفت تو لها اسبوعين. انا قلت لنفس كيف الراي الوضع الورثه
1: اي نعم ايه هذه يقسم على الورثه وانت واحد منهم،
2: يعني
1: قسم على اولادي. اي نعم، هم كم عندك انت من ابنائك؟ قول لنا كم قيمه بحيث تقسمها بالضبط، نقول لك احنا كم
2: كم قيمه. خمسه اولاد و100.
1: ايه خمسة ابناء وبنت، هو برقم معين هو ولا
2: هو
1: ولا ليرات ذهب؟ هو
2: لقيمة 2500 دينار.
1: يعني من خلاص تنقول قديش تعطي لكل واحد و 2500 هو ولا
2: 2500
1: وخلاص. ايوه تمام. الأخ أشرف تفضل.
3: نسألك على المرابح السمية للمصر.
1: اي نعم.
3: لأن السميات ولا
1: حاضر حاضر نجاوبوك بإذن الله، نجاوبوك إن شاء الله. الأخ علي تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: رب يعطيك الصحة إن شاء
1: الله. الله يسلمك ويبارك فيك، الله يسلمك ويبارك فيك.
4: يا شيخ نسأل على المية اللي تخرج من المكيف، هل صالحة
1: للبرد؟ أنت بالوضوء بماء المكيف يعني؟ ايه لا واضح واضح معروف معروف عنه.
4: الله
1: ان شاء الله تمام. عندنا الاخ سعد تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يومك طيب.
5: تحيه ليك شيخ،
1: الله يسلمك ويبارك فيك، الله يسلمك ويبارك فيك.
5: اليوم مبارك شيخ.
1: امين امين واياك.
5: الله يسلمك. سؤالي يا شيخ عن احترام الجد.
1: احترام ماذا؟
5: سؤالي.
1: احترام الجار.
5: ايوه
1: حاضر حاضر حاضر حاضر نوضح لك الاخ سعد بن
5: الله. جزاك الله خير الله يحفظك.
1: الله يحفظك
5: من جلال الشيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: الله يسلمك بارك الله فيك. معك مساك. نعم، بالنسبة للأخ عبد السلام سأل مؤخر الصداقة 2500 لزوجته وما دفعاش إلى أن توفيت، فهو إذا كان هي ما عندهاش أب وأم يعني باهم ميتين، فقعدت الورثة الآن اللي هم الزوج والخمس أبناء والبنت. الزوج ليه الربع اللي هو 2500 يعني ربع 625، الباقي للأولاد اللي هو 1875 قسموهم على بالنسبة للمجموع كل 11 سهم بمثابة 5 الأبناء كل واحد سهمين ف10 أسهم، والبنت لها سهم واحد 11 سهم، لما يقسمهم على 11 تساوي يعني 170.5، فكل ولد تعطيه 340 وكسر، والبنت تأخذ 170.5 يعني. هذا بالنسبة للمؤخر وتدفع الآن، وهذا دين في ذمة الزوج يعني، هذا دين في ذمة الزوج. هذا بالنسبة لي السؤال الأخ عبد السلام. أن بعدين الأخ أشرف سأل لي مسألة المرابحة، المرابحة الإسلامية اللي موجودة في المصارف، وهذا السؤال اللي ذكر دائما ونجيب عنه بصفة عامة. المرابحة الإسلامية عقودها لا إشكال فيها، الإشكال في التطبيق. فالخلاصة بالنسبة لما بالنسبة للمرابحة لا إشكال فيها إذا تمت بالطريقة الشرعية، يعني متابعة مدقق شرعي المصرف. والشيء المهم أنه لا يجوز أن تبيع السيارة ولا المواد البناء ولا المواد الإلكترونية هذه ولا الأتات إلى ماذا؟ إلى نفس المعرض الذي اشترى منه المصرف. يعني الآن اللي موجود الآن الطريقة انك تمشي لمحل معين ولا ما كذا يعطيك فلوس كاش في جيب يقول لك راهو كذا ونعطوك فلوس في يدك كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز. لابد تاخذ بضاعه، انت شريت من مصرف بضاعه، ايش خذ البضاعه هذه وبر بيعها في مكان اخر لا علاقه له بالمصرف ولا بالمعرض الذي اشترى منه المصرف. لكن باش تمشي لمكان يعطيك فلوس، بعض الناس ينفع سلفه المرابحه ولا السلفه ولا غيرها، سلفه تاتات وغيرها، هذا كله حرام، لأن هذا أخذت مباشرة فلوس، ما فيش مرابحة، ما اشتريتش بضاعة. أن الأخ علي يسأل عن الوضوء بماء المكيف، ما فيش بس وضوء بماء المكيف كذا إذا كان طاهرا ولم تختلط به نجاسة، لأن ماء المكيف هو في الأصل ناتج يعني تكاتف بخار الماء في اللي هو موجود في الهواء، فهذا ما طهور يعني، ويصح استعماله في الوضوء في الغسل ما دام باقي على أصل خلقته ولم يتغير بنجاسة، وإلا يتغير ريحة وطعم ولونه زي بعض الناس يعني، مثلا لو كان في غرفة مليئة مثلا بالأوساخ أو بالدخان وغيره يعني يصبح كما كله متغير بالدخان وغيره. لكن لو تأكدوا من نظافة الوعاء والشيء اللي يجمع فيه الماء وأنه غير مختلط بمواد نجسة وكذا، الماء نظيف ولم توجد فيه نجاسة ولا لم يتغير بالتدخين ولا بغيره، ما أصبح على ريحة ولا طعم ولونه كله عادي، ما فيش بأس الوضوء بماء المكيف. الأخ سعد أسأل عليه نصيحة عن احترام الجار. طبعا حق الجار من الحقوق اللي أوصى بها الإسلام ومن الحقوق الثابتة في الشرع ومن أعظم الأخلاق وأقرب الأخلاق إلى رضا الله جل وعلا. فالجار هذا عنده حق عظيم، فلابد من المحافظة على الجار ومعاملته معاملة طيبة، ولابد من الإحسان إذا الجوار بالقول وبالفعل، ويشاركه في الأفراح في الأحزام، يكف عنا الأداء حتى مهما كان يسير، والكلمة الطيبة في وجه الجار، الابتسامة، التسامح عند الخطأ، يعني حتى لو كان أخطأ الجار وغيره وبعض الأمور البسيطة اللي تحدث بين الأطفال، لابد من حقوق الجار أن نتسامح عند الخطأ بين الأطفال لو اختلفوا، بين الكبار لو سمعت كلمة هكذا وهكذا اسمه قال عليك كلها بتمشيه وبتفوته، وهذا من حقوق الجار، تساعد عند الحاجة كان يحتاج في أي حاجة. هذا كل هذه الأمور من حسن الجوار. فيتذكر الناس راه تنسى يعني كثير من الأعمال، لكن ما ينسوش معاملة الجار الطيبة، اللي يحترم جاره يعيش محبوب بين الناس وينال الأجر عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالجار الطيب نعمة من نعم الله جل وعلا. الإنسان قد يختار أصدقاء لكن غالبا ما يختارش جيرانه، لهذا من الحكمة أن يحرص المسلم على البناء العلاقة الطيبة مع الجار اللي هي مبنية على الاحترام والمحبة والتسامح مع جيرانه، يتجنب كل ما يسبب الأدى والنزاع للجيران. يعني من أهم الصور مثلا في احترام الجار إلقاء السلام عليه لما تلقاه، تسأل عن أحواله، تساعده عند الحاجة حسب الاستطاعة، يعني تشاركه في الأفراح والأحزان، تحفظ الأسرار. دائما قد تسمع أصوات، قد تسمع كذا، قد تسمع أخبار، لابد تحفظ الأسرار وعدم تتبع العورات، سواء الركوب فوق السطح ولا غيره، لابد يكون يعني يتجنب الإنسان وحتى لو رأى شيئا لا يتتبع العورات ويحفظ الأسرار. ولابد من الأمور أن يصبر على ما قد يقع منه من خطأ وتقصير، قد تسمع أصوات مزعجة، قد تسمع كذا، قد يعني تسمع كلام ربما كذا يحصل خلاف بين الأطفال ولا بين الأسر ولا بين النساء وكذا، لابد فيه صبر، حاجة اسمها صبر على الجار، ونصبر على كل الأشياء اللي فيها خطأ ولا تقصير، لا نرفع الأصوات بما يزعجه. حتى يعني جايينك مثلا ضيوف ولا غيره لابد تستأذن من الجار وكذا، وما تديرش أصوات تزعج الجار، تحافظ على نظافة المكان المشترك، زي ما الأماكن اللي ما بينكم عدم القاء القمامة أمام بيته ولا أمام كذا، ولا تبقى القمامة أيام طويلة تسبب أذى للجار، هذا كلها في أذى للجار. الأماكن المشترك اللي ما بينكم أنت حاول ديما تنظفه وينظف، وهكذا تمشي الأمور، لا يتعدى أحد على حقوق الجار، ما تأخذ منه ولا سنتي، مش تأخذ منه كذا كل مرة. بعض الناس الأراضي البيت الأراضي وغيره يبدأ يزحف مباشرة كل مرة يأخذ في حاجة ويعتبر فاف من حقوقه ولا كأنه ممتلكاته. الأداء راه مش بالضرورة يكون كبير للجار، مرات يكون كلمة جارحة تجرح باها ولا تصرف بسيط يعني يترك أثرا يعني سيئا في قلب الجار لسنوات. لذلك من حسن الخلق أن يعني يزن الإنسان الكلمات، يزن الأفعال قبل ما تطلع منه. التسامح بين الجيران أمر مطلوب وأمر مهم ومن أهم أسباب المودة ودوام المودة. ما فيش إنسان كامل، كل الناس تخطي، لكن قد نحتاج إلى مثلا من يعذرنا، التمس ديما العذر ليه لو أخطأ ووصف عنه، وحاول لو أخطأ الجار أنك تعالج الأمر بالحكمة واللين والكلمة الطيبة، وأي أمر يعني الكلمة الطيبة هي اللي تفتح القلوب وتطفئ نار الخلاف. فحسن الجوار يعود بالنفع عليك أنت وعلي أسرتك وعلى المجتمع كله. يعني أي مجتمع شوفوا أنتم الشارع والحي اللي سود التعاون والمحبة والناس يحبوا بعضهم، أهل كلهم يشتروا بأمان، يقول لك هذه منطقة هذه ما نسيبهاش بك. وشوفنا كم من واحد بسبب الجار ترك أو باع حوشة برخص أثمان، ويقول لك أن الجيرة هذه ما نسيبهاش، والله مرتاح متهني، ما نطلع نمشي كذا كذا، ما فيش حاجة، شارعنا من دون الشوارع كذا كذا. هذا يعني ما دليلنا حس بحسن الجوار وعاد بالنفع عليه وعلى المجتمع بأكمله، وينشأ الأبناء فيه حتى على الأخلاق الفاضلة لما يولي المجتمع كله كويس، وأي خطأ يعني ينصحوا غيرهم وغيره. فالأبناء أيضا يتربوا تربية على الأخلاق الفاضلة واحترام متبادل، لكن لما في تباغض وفي سوء معاملة راه أول حياة طول تتحول إلى مشقة وإلى نزاع دائم. فإخواني الفضلاء نحرص يعني دائما على أن نكون يعني كل واحد منا يكون جار صالح، يذكر بالخير، يبادر بالسلام، يعين المحتاج، يكف الأدب مع الناس، ويصبر على الجار وعلى ما يكره فيه. فأعظم الأشياء اللي يتركها الإنسان بعده هو الذكر الحسن والدعاء الطيب من جيرانه ومن أحبابه. فالخلاصة أخي الكريم، عامل جارك زي ما تحب أن يعاملك أنت، وأحسن إليه ما استطعت، واصبر على أذى الجار، وابتغي بذلك، مش يعني هو معاملة بالمثل، لا، ابتغي بذلك وجه الله جل وعلا. حسن الجوار من أسباب السعادة في الدنيا ومن أسباب رفعة الدرجات في الآخرة. والله تبارك وتعالى يعني يبارك في الإنسان اللي يعني يؤمن جانبه ويحب الناس قربه. فهذه نصيحتي للناس بخصوص هذا الأمر. هذا سائل يسأل، يعني سائل آخر يسأل، لو جاءت هدية يعني من زوجة أخيه هل يقبلها أو لا؟ والأصل في قبول الهدية الجواز، لكن إذا كانت الهدية مباحة طبعا وما كانش فيها ريبة ولا تعلق محرم أو ما يثير الفتنة، الأصل فيها الجواز، لا إشكال فيها. أيضا من الأسئلة الواردة من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم، هذا يسأل على حكم سب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر أمام إخوته. طبعا هذا الخلق يعني سيء، سب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر وشتم أمام أخوته، هذا خلق مذموم وخلق محرم، ذات لم يتضمن الإهانة والأدب وسب الفاحش، وهذا أشد يعني قبحا. إذا كان بدأت لم يكن أمام الناس وأمام بقية الإخوة، في أذى للصغير هذا، وفي أذى نفسي ليه، وإذلال وكسر للخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فالأخ الأكبر المفروض يكون قدوة، يكون قدوة في حسن الخلق، قدوة في الرفق، يكون سوى السبب في إشاعة العداوة وإشاعة البغضاء بين الإخوة. لما يخطئ الأخ الأصغر ننصحوه، نوجهوه بأدب، نعاتبوه، لكن مش يعني من غير إهانة ومن غير تحقير، نتجنب كل الألفاظ الجارحة واللعن والشتم، هذا كله يتجنب. لما في نفس الوقت احنا الأخ الكبير لما يكون اللي صادر منه مجرد عتاب وإلا توبيخ، يعني ما فيش سب وإهانة، فهذا راه يختلف عن الشتم المحرم. بعض الناس يعني يكبر من الموضوع، حساس شوية هيك من الأمور، لا كان هو عبارة عن نوع من العتاب وتوبيخ، وما فيش سب وما فيش إهانة وما فيش شتم، ما درى هو الشتم محرم، وكل هذا من باب النصح لأخيه، لكن ما ينصحش يعني ما يكونش طريقة أمام الناس وأمام التانيين، حاول ينصحه بروحه. فالواجب على الأخ الكريم إذا ظلم أخاه بالسب والإهانة أن يتوب إلى الله جل وعلا ويطلب من أخوه العفو، خصوصا إذا أحرجه أمام إخوته والأمام الناس. ونسأل الله أن يصلح ذات بينكم ويؤلف بين قلوبكم. أيضا من الأسئلة الواردة في طبعا أسئلة التطبيق، أسئلة كثيرة، فنحاول أن نجيب ما نستطيع منها. حكم تسأل يقول حكم قص المرأة شعرها إلى أسفل الكتفين. وقص المرأة شعرها إلى أسفل الكتفين جائز في الأصل، ما فيش شيء حرج، ما لم يصاحبه أمر محرم، وما يشترطش الشعر أن يكون طويل لحد معين، فما فيش بأس أن تقص شعرها ما شاءت. لكن نذكروا بأمرين. الأمر الأول، لا يجوز أن يكون القص على هيئة تشبه الرجال، واضحة تشبها واضحا زي اللي يديروا فيها الرجال في منطقتهم ولا في مدينتهم، هذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء. الأمر الثاني، ألا يكون القصد الشعر هذا على هيئة خاصة بالكافرات ولا الفاسقات، لم يكون القصد تقليد الفنانة المعينة الفلانية وإلا القصة الفلانية، الغرض منها يعني تقليد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه بالفاسقات وبالكافرات هذا أمر محرم ولا يجوز. فبالتالي لا يجوز أن تتشبه بهم، لا يجوز التشبه بهؤلاء. هذا يسأل يعني عن حكم البيع بالأجل، يعني أخذ منتج بالديون ثم أبيعه ثم أدفع ثمنه فيما بعد. الصورة مش عارف الصورة اللي يقصدها بالضبط، لكن حنين نوضح الأمر بجميع التفاصيل. يعني هو كان يقصد أنه يعني يأخذ السلعة بالدين، يأخذها بالأجل يعني بالدين من صاحبها، وبعدين يبيعها لشخص آخر نقدا، وبعدين يسدد الثمن اللي صاحبها في الموعد المتفق عليه. فهذا جائز في الأصل يعني بالضوابط. شنو الضوابط؟ أول حاجة أن يكون السلعة دخلت في ملكي، يعني بعقد شراء صحيح شريتها، يعني شريت هذه السلعة ونقبضها قبض معتبر قبل ما نبيعها للغير. و الأمر المهم في هذا الأمر مش نبتعدوا عن بيع العينة، طبعا تبيعها يعني إذا اشترى الإنسان سلعة بالأجل ثم بعد أن أصبحت ملكا له، يعني يبيعها لشخص آخر غير البايع، مش نبيعها للبايع، كان بعتها للبايع ولا تعينة. لكن إذا بعتها لشخص آخر غير البايع ثم سدد الثمن، يعني بعدين أخذ جزء من الفلوس وخلص به لاحقا البايع الأول، هذا ما فيش باس، بشرط أن يكون بيع حقيقي، ما في يعني قبضت أنت السلعة وأصبحت في ملكك قبل بيعها. والقبض طبعا يختلف من سلعة إلى أخرى يختلف، المهم أنك يعني انتقلت الملكية ليك انتقال تام، بمعنى العقد الأول عقد الشراء كان عقد تام صحيح مكتمل الأركان، ما فيش بأس في هذا الأمر. يعني مش من شروط الشراء أن يخلصها نقدر ناخده بالدين أو حنين وناكلوها الحاجة ونصرفه فيها وناكلها وكذا وبعدين نخلص حقها نفسها. يعني حتى لو خديت حاجة بالدين وبعدين بعدها ما فيش إشكال فيها، المهم يكونش العينة يعني ناخدها منه بالآجل وبعدين هو نفس الشخص بيحلها هو بأقل منها. يعني لما هذا البيع العينة المحرم هذا ما يجوزش، لكن غيرها من الصورة اللي ذكرناها هذه لا إشكال فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. هي تسأل أيهما أفضل يعني وأكثر أجرا، وذكر الله كله خير، قالت الاستغفار وإما الصلاة الإبراهيمية أم تاج الذكر. فهو الأذكار كلها خير وكلها فضل وكلها بركة، ما فيش إشكال في ذلك، والأفضلية أن المسلم يعني يجمع بين كل هذه الأمور، يعني ما نقدرش نجزمه على وجه العموم في كل الأحوال، وهذا يختلف من حال إلى حال. طبعا ذكر ثلاثة أمور، هي الاستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد لا إله إلا الله كلمة التوحيد. فالاستغفار هذا من أعظم الأذكار، وفيه يعني ذكر الله تبارك وتعالى وطلب المغفرة، وهذا السبب لمغفرة الذنوب ويفرج الإنسان همومه ويزيد في الرزق، كما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه مع أنه كان مغفورا له عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يكثر منه ويستغفر الله في اليوم يعني أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بداية الصلاة الإبراهيمية من أفضل الصيغ المشروعة، لها فضل عظيم جدا، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وهي سبب لنيل الرحمة ورفعة الدرجات. كذلك لا إله إلا الله هذا أعظم الذكر، كما في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهو أساس الإيمان وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لذلك لا إله إلا الله هذا أفضل الذكر. وبالنسبة للاستغفار هذا أفضل لما يكون إنسان عنده شعور بالتقصير والذنب والحاجة للتوبة، فالاستغفار في حال هذا أثوب أفضل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في المواطن اللي يشرع فيها الاكثار منها، زي يوم الجمعة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلم أنه ما يقتصرش عليه نوع واحد، يعني يجمع له وردا ورد متنوع، فيه مثلا استغفار 100 مرة في اليوم، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر منها، لا إله إلا الله يكثر منها، وهكذا نجمع بين التوحيد وبين التوبة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أبواب خير وأبواب عظيمة للأجر وأبواب عظيمة للخير والبركة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من أسئلة اليوم تسأل شحن الهاتف في المسجد هل هو حرام أو لا؟ ما فيش بأس، شحن الهاتف من الأمور البسيطة اللي ما هي مش مكلفة، فلو احتاج الإنسان لشحن هاتفه وهو في الكتاب وهو يقرأ الـ يعني هذه من الأمور البسيطة ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، فأمرها يسير يعني. أيضا من الأسئلة الواردة، هذا يسأل عن البنطال، قال لو أصاب بول ولو غسل يعني بالغسالة الحديثة اللي يوضع معها ماء وصابون أو غسيل خاص ويتحرك دون فرك مع ملابس أخرى، هل يطهر؟ وإذا غسل مع ملابس أخرى وكل شيء طهر؟ نجاوبه السؤال هذا بعد عندنا مكالمة. أخ عبد السلام تفضل.
2: نعم. أنا معلش دكتور نسيت نقطة.
1: نعم.
2: إن زوجتي المرحومة هم عندها أمك على قيد الحياة.
1: يعني قلت لك كان أبوهم متوفين يعني.
2: أم شني ما
1: يعني. لا أم تورت فيها، أم تورت فيها سدس، يعني المسألة تختلف، تقول نحسب لك حسبة جديدة. يعني هي تركت الآن توفيت الزوجة.
2: أيوة.
1: وتركت يعني أم وزوج، يعني توفيت الزوجة. أيوة. نحسبه لك خلاص، تقول نحسبه لك يعني. نحسبه لك ونقول لك
2: يعني. على قيد الحياة
1: أم إيه تورث فيها، يعني هي توفي يعني توفيت عن أم وزوج وخمسة أبناء ولا
2: أبناء.
1: وخمسة أبناء وبنت
2: وبنت. أيوة
1: أيوة
2: نعم.
1: وتركت يعني 2500 ولا اللي هو
2: 2500
1: ما عندهاش أموال بعد لك الحساب. إحنا نحسب توفي 2500 هذه، طبعا لما تكون هكذا. أيوة. بالطريقة هذه الأم لها السدس والزوج له الربع والأبناء والبنت للذكر متحضرنتين، فالأم هي نصيبها بروحها السدس اللي هي 416 والزوج نصيبه 625، وبالنسبة للأبناء زي ما ذكرنا هم بنديرهم 11 السهم، فكل ابن بياخذ 265 وكل بنت 132.
2: 162
1: والبنت 132 نصهم. ايوه 265
2: والأم يا شيخ
1: الأم 416 سدس، مو السدس يعني واضح. طيب. المبلغ تقسمه لستة يعني. والتم والربع المبلغ تقسمه لأربع.
2: أيوة. بارك الله فيك يا شيخ.
1: ماشي الله يسلم الشيخ. الأخ علي تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك يا دكتور؟
1: الحمد لله بخير أخوي علي تفضل بارك الله فيك.
6: بالله سؤالين يا شيخ.
1: نعم تفضل تفضل.
6: التعليم الخاص، التعليم الخاص يقولوا لها تعالي دير امتحان تدفع فلوس دير امتحان وتروح ما تحضرش محاضرات وكذا، عرفت وتنجح
1: ونجاح مضمون يعني.
6: والسؤال الثاني الشخص خاص المسجد
1: قصدي النجاح مضمون والا
6: لا اله الا الله محمد رسول الله، السجدة الأخيرة هل تحسب له صلاة جماعة ولا لا؟
1: هو يعني لحق على
6: السجدة الأخيرة، السجدة آخر سجدة
1: يعني. السجدة الأخيرة والتشهد الأخير، تشهد بس يعني.
6: أيوه بالضبط.
1: تمام تمام يا علي، نجاوبوك على أسئلتك اثنين بإذن الله.
6: بارك الله فيك شيخ، شكرا بارك الله فيك.
1: الأخ علي سأل سؤال ويكثر بكثرة الحقيقة. السؤال يعني مسألة الدراسة في التعليم الخاص، وديروا في امتحان شكلي هكذا وينجحوا، هذا وضع شراء، هذا شراء للشهادة، ما وطريقة يعني ما فيها واضح التزوير فيها، يعني هو عدم الحضور في ذاته هذا يعني القانون يمنعه، وشرطين يعني يكون يعني أربع محاضرات أقل شيء وغير. ومع ذلك لو اقتصرنا حتى على الامتحان، هل هو امتحان حقيقي يقام يعني معنى المنهج المطلوب منه كامل يدخل عليه الطالب ولا الطالبة، وإما نجاح وإما رسوب وفعلا دراسة حقيقية، وإلا لا هم يوزعوا على السيل أصلا. يعني خبرت حتى من بعض الناس أن فيه يعني بعض الجامعات حتى توزع يعني الأسئلة ولا تسرب يعني قبلها بأيام ولا قبلها بيوم، هذا واضح مسألة تزوير يعني. ففي فرق بين إذا كانت دراسة فعلية، في نظام الانتساب موجود، هذا نظام الانتساب موجود في الجامعات، أي خذات تخصصات العلوم الإنسانية فها انتساب ويقدر الإنسان يخش على الامتحانات النهائية فقط، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال وين؟ لم يكون الامتحان شكلي صوري، لأما الأسئلة مسربة يا أما خاش أنت ناجح تحصيل حاصل، جاوبت ولا ما جاوبتش تو بيجاوبوا لكم وبينجحوك وبتاخذ الشهادة ما دام تدفع في الرسوم اللي موجودة هذه، هذا مال حرام. يعني لا بالنسبة للمشرفين على الجامعة مالهم حرام، وبالنسبة للطالب شهادة باطلة ومحرم وفاغش وفاه تزوير، هذا فاغش وفاه تزوير وفاه تحايل على الأنظمة. والمسلم يجب عليه أن يفي بالشروط والأنظمة المباحة المتفق عليها. ف يعني لا يجوز للمسلم الغش ولا التزوير ولا القيام بهذه الأمور، وهذا أمر واضح المفروض الناس يعني ما يحتاج حتى إلى سؤال. عند سؤال آخر الأخ علي قال هل الإنسان يلحق على التشهد الأخير يعني أدرك فضل الجماعة أم لا؟ هذه المسألة مسائل الخلاف بين أهل العلم. أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة كاملة كما هو مذهب المالكية، ومنهم من يقول من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وهذا قول جمهور الفقهاء. يعني من أدرك مع الإمام حتى السجود الأخير ولا التشهد الأخير قبل السلام، هذا عند جمهور الفقهاء أدرك الجماعة، لأنه هو عند الجمهور أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبل سلامه، لكنه لم يكن مدركا لركعة من الصلاة. فعند المالكية هذا لم يدرك الجماعة، وإن كان هو خير، يعني ما في شك أنه هو يعني خير من اللي ما جاش الجماعة وبيأخذ أجر السعي والذهاب إلى المسجد، ذا كله يتحصل عليه المسلم. ف إدراك فضل الجماعة يحصل بإدراك الركعة عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم يعني يكون بإدراك جزء من الصلاة. وفضل الجماعة طبعا وارد فيه حديث كثيرة فضله، فيرجى لمن لحق حتى على التشهد الأخير ولا زود يرجى له خير إن شاء الله، فهو خير ممن لم يأتي وله الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن عند بعض أهل العلم لا يكون مدركا لفضيلة الجماعة، لكنه يعني له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. بسؤالنا هذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للجواب عن الجزء الثاني من الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الرقم الآتي 092-092-17-0. عندنا اتصال الأخ فرج، تفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي فرج.
8: أنا عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل تفضل.
8: الواحد خذ نفط، كعب النفط من الشيخ.
1: أي نعم.
8: وشيخ باعها، باعها نبيعها، مش نبيعها. ما حكم هذا يا شيخ؟
1: هذا حرام. حرام، هذه مدعومة من الدولة، الدولة تأخذها ب 12 دينار وتبيع لك فيها ب 15 قرش.
8: خذها حباب الشيخ.
1: إيه إيه، الدولة الليبية مكلفتها النفط 12 دينار و 13 دينار.
8: حرام، لا ما فيش
1: تجارة. كيف؟
8: قال تجارة، يعني
1: تجارة. تجارة برا شراها من السوق السوداء، من برا شراها من برا من السوق السوداء وبيعها.
8: لا لا، واخذها من الشيء.
1: إيه حرام، هذه حرام، ما فيها شك. بكل الدولة الليبية تاخذ فيها ب 12 دينار و 13 دينار اللتر الواحد. تاخذ فيها من إيطاليا وغيرها. مكلفة أكثر من دولار، توصل هنا بالشحن بكذا 13 دينار ليبيات، وتبيع فيها للمواطنين ب 15 قرش. يجي واحد يعدي يبيعها ب 7-8 دينار، هذا حرام ما في شك. بيع البضاعة المدعومة من الدولة هذا أمر محرم، هذا ممنوع. الدولة عطيتك حق انتفاع بس، هذا الدولة مش تسهل على مواطنينها فتقدر تأخذ ما تريد فقط، لا يجوز الاتجار فيها بحال. لما الدولة تغطي الدعم للمستفيد هذا لينتفع للبضاعة بنفسه فقط، زي المواد الغذائية والوقود، وجي فترة الأعلى تدعم فيهم، وبعض السلع المخصصة لشرائح معينة مثلا، هذه لا يجوز بيعها ولا التجار، ولا التجار. فالقوانين الدولة تمنع الدعم مخصص للانتفاع فقط. نعم الدعم يعني مخصص للاستهلاك الشخصي فقط، ما هوش للتجار. راهو لابد الناس تعلم هذا، وهذا أمر واضح ما يحتاجش في بعض الأمور الناس تبرر في نفسها، لا والله تجارة أنا بيع وشري، بيع وشترى برا، شري بضاعة تانية من برا مش مدعومة بيعها. لكن الكلام اللي يحصل هذا أمر محرم لا إشكال فيه ولا يختلف فيه أحد، ما فيش أحد من العلماء المعروفين المثق فيه مجوز هذا. الدولة مخصصة للسهلاك الشخصي فقط، تمنع البيع وتمنع الاتجار به وتمنع تهريبه، فبالتالي بيعه محرم، والحصول على أي ربح على هذا الأساس هذا محرم، مال حرام، ربا هذا محرم. فالدعم هذا مشروط بالاستهلاك الشخصي فقط، وينبغي للناس الوفاء بالشروط التي وضعت وقبل الدعم بناء عليها. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عندنا اتصال أخي يونس، تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حياك الله وبيارك السلام عزيز.
1: وحياكم الله أخي يونس، تفضل.
9: مشكور جدا لك والشباب الطيبين في المنبر الطيب إن شاء الله.
1: الله يسلمك وبارك فيك أخي يونس.
9: إن شاء الله نصر لك
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
9: والله ما نفسي نبغى منك توضيح وعلى كذا لما حصلنا بين الابتلاء والبلايا.
1: نعم تمام.
9: وهل حديث اللي مش عارف ما له صحة حديث ولا ما هو المتور وكشف عنك بالحجاب اخترت الوضع. لو إنه صح يعني هل يدع الركون ولا يدع بالعكس الاجتهاد وال.
1: تمام.
9: أيوة.
1: إن شاء الله بإذن الله. هذا السائل يعني الأخ العم يونس سأل عليه الفرق يعني بين البلاء والابتلاء. طبعا في فرق بين البلاء وبين الابتلاء. الابتلاء البلاء ده يكون يعني أي شيء ينزل الإنسان، سواء مرات يكون خير ومرات شر، وربي يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الصحة بلاء مرات والمرض بلاء والغنى بلاء والفقر بلاء، يعني كل موضوع اختبار للإنسان. لكن الابتلاء هذه هي عملية الاختبار والامتحان نفسها اللي يمتحن بها العبد باش يظهر صبره وشكره وطاعته. فإذا أصيب الإنسان بمرض، المرض نفسه يسموه بلاء، لكن الله جل وعلا يختبره بهذا المرض ليرى صبره. هذا يعني إذا اختبره الله ليرى صبره هذا ابتلاء. ف يعني كثير من الناس يظنوا أن البلاء يعني لا يكون إلا بالمصائب، لا هذا غير صحيح. مرات النعمة حد ذاتها ربي يعطيه فلوس والنعمة مرة تكون أشد ابتلاء من المصيبة نفسها، لأن الشكر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى الصبر، يعني يحتاج الصبر على المصيبة أيضا إلى مجاهدة. فالبلاء الأمر اللي يعني يقع للإنسان سواء خير ولا شر، والابتلاء هذا اختبار الله جل وعلا للعبد بذلك البلاء ليميز الصابر من اللي يجزع، واللي يميز الشاكر من الكفور. هذا هو يعني الفرق بين البلاء والابتلاء. وطبعا الأجر مرتبط ديما بموقف العبد، يعني بما يعني الأشياء اللي ينزل العبد، فصبر العبد مثلا على المصيبة واحتسابه عند الله جل وعلا هذا يجعل مصيبته، شكر الله على النعمة واستعمال النعمة في طاعة الله جل وعلا هذا يؤجر على شكره، وكلما كان البلاء أشد والصبر أعظم كان الأجر أكبر عند الله تبارك وتعالى. فيعني قد يكون شخصين في البلاء نفسه، واحد يجزع ويتسخط فما يأخذش الأجر، والثاني يصبر ويرضى ويحتسب وهذا ينال الأجر. وحتى النعمة الغني الشاكر أجر أعظم من الفقير إذا أحسن يعني شكر الله تبارك وتعالى واستعمل المال في الخير. فالأجر يعني يعني مش متعلق بكون الأمر هذا يسمى بلاء ولا ابتلاء، وإنما يتعلق بما يصدر من العبد يعني من صبر ورضا واحتساب وشكر وطاعة لله جل وعلا. فهذا يعني يعني وبالنسبة للمقدم مش حديث هو، لكن يعني مثلا لو اختيار الله جل وعلا للإنسان أعظم من اختياره لنفسه، اختيار يعني اختيار الله جل وعلا للإنسان أعظم من اختياره لنفسه. فعد المسلم أن يعني يرضى دائما بقضاء الله جل وعلا وقدره. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة، هذا سائل يسأل على مسألة الغسالة قبل قليل وذكرناها، قال ابن طار إذا أصاب بول وكذا وغسل بالغسالة الحديثة توماتيك هذه ليوضع معها ماء وصابون وغسيل خاص ويتحرك دون فرق مع ملابس أخرى، هل يطهر؟ وإذا غسل ملابس الأخرى وكل يعني كل شيء طاهر الملابس الأخرى هل يتنجس ولا لا؟ طبعا الغسالات الحديثة فغسلة خاصة بالماء، هي الغسلة الأخيرة هذه تكون بالماء فقط. فإذا كان إذا أصاب البنطال أو اللباس هذا بول ثم غسل في الغسالة الحديثة هذا يزيل أثر البول ويطهر. لماذا؟ والفرق باليد طبعا ما هو الشرط في تطهير النجاسة، المقصود هو أن يصل الماء إلى موضع النجاسة ويزيل موضع النجاسة يزال هذا. إذا دخل الماء على التوب و اختلط بالمنظف هذا ثم صرف يعني ماء الغسل الصور لصرف وشطف بعدين يعني شطف التوب بماء جديد يعني المية الجديدة اللي صب هذه مية الغسل الأخيرة اللي تمصمص الثياب الأخيرة هذه حتى تزول النجاسة، فالتوب هنا يكون طاهر. والملابس الأخرى اللي غسلت معه حتى هي إن كانت الغسالة تقوم بالدورة المعتادة زي ما قلنا اللي هي فيها ماء يدخل فيها الماء ويخرج ثم يتجدد الماء للشطف، فالملابس كلها تكون طاهرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وما يحكمش بتنجس جميع الملابس لمجرد وجوب مثلا توبة صبت النجاسة. النجاسة هذه تزول كلها بالغسل، والماء الكثير الجاري في الغسالة مع التصريف والشطف هذا كله كافي في التطهير. والأصل أن

جاء لي بهدية وقبلت الهدية، هل حرام أخذها أو أسترجعها أم ماذا أفعل؟ طبعا الهدية هذه الغالب أنها تكون بسبب الهدية هذه في الغالب أنها تكون يعني بسبب الجاه ولا التوسط، كان بسبب الجاه ولا التوسط، يعني عندها قريبة ولا صاحبة ولا كذا، مدير ولا كذا، هو تملك المعاملة، فهذه أجرة على الجاه، ولولا هذه الشفاعة ما يعني ما أهدى لك يعني هذه الهدية، فهي أجرة على الجاه، فما تأخذهاش منا وما تقبلهاش منا، فرد الهدية هذه بلطف، أو تستطيع يعني أن تعتذر يعني عن الرد وتتخلص من القيمة هذه، كان ما قدرتش يعني تتعذر الرد، إن تعذر الرد تقدر تتخلص من القيمة في وجوه الخير وتحتاط لذمتك. لكن المسلم طبعا بصفة عامة إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والشفاعة الأصل أن تكون الشفاعة والإعانة ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا لأجل مقابل، لا لأجل مقابل، لما تكون لأجل المقابل تكون ممنوعة، تكون ممنوعة، وهذه أجرة على الجاه، مش أجرة لأنه هو لله كيعطاه لك، فإنما لأن قدمت له هو ما هيش مقابل خدمة حقيقية، ولما مثلا يمشي يقف معك وخدمة حقيقية وعطتها هدية ما فيش بأس، لكن هو ما هيش خدمة حقيقية هذه، وإنما بسبب واسطة، لأن مثلا قريبة مدير أو صاحبة مدير أو أخوه مثلا أو أحد أقاربه موظف في الجهة الفلانية أو مسؤول القسم الفلاني، فأعطيته هذا الأمر، فهذا الأمر لا يجوز. معنا الأخت أم محمد، فضلي. انقطع اتصال الأخت أم محمد، لعلها تعيد المكالمة. فهذه تسأل أيضا سائلة أخرى، قالت السلام عليكم ورحمة الله، نبي نستفسر على آية وقرنا في بيوتكن، هل على النساء عامة وإذا نزلت في نساء معينات وشن المقصود بها؟ هل فعل المرأة ما تطلعش من الحوش؟ وهل ممنوع تمشي للبحر والمحلات والمنتزهات؟ هل التفريد قالت على النفس والشغل يعتبر مش ضرورة؟ وهل كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلعوش وما يسافروش؟ فقول الله تبارك وتعالى وقرنا يعني في بيوتكن، الآية في سورة الأحزاب، الآية هي نزلت في أمهات المؤمنين، لكن الخطاب كما هو معلوم عبارة بالعموم وليس بالخصوص، يعني كل ما نزل في أمهات المؤمنين تخاطب به يعني نساء المؤمنين، فالله جل وعلا يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الآية صحيح في الابتداء خطب بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، الصياغ كلها في أمهات المؤمنين، لكن أهل العلم يقولون نساء المؤمنين أيضا يدخلن في الحكم من جهة المعنى والأدب الشرعي، وإن كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأصل أنه ما فيش تخصيص، وقرن في بيوتكن هل معناها مثلا حبس المرأة ما تطلعش بكل؟ لا، ما فحدش لم يفهم أحد يعني من أهل العلم هذا الفهم، يعني المرأة لا تخرج مطلقا، والموش المقصود به يعني قرن في بيوتكن حبس المرأة حبس مطلق، لا، المقصود به أن البيت هو الأصل وهو مكان الاستقرار، وأن وأن لا يكون الخروج يعني مثلا للتبرج ولا الفتنة ولا التسكع كله بلا حاجة، لا، الخروج يكون عند الحاجة، الخروج يكون عند المصلحة المشروعة مع التزام المرأة بالأداب الشرعي، يعني الإسلام لم يمنع المرأة من الخروج مطلقا، وثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا للصلاة وطلب العلم وزيارة الأقارب وقضاء الحاجات والعمل المباح كله ما في شيء بس حسب الحال، فالخروج مثلا للمحلات والمنتزهات والغيرة يعني هنا الأصل والآن اتفقوا على أن الأصل والمكان الاستقرار المرأة يكون في بيتها، يجوز لها الخروج يعني إذا كان المكان مباح لبست اللباس الشرعي أمنت الفتنة أمنت المحرمات وما ترتبش على خروجها تضيع حقوق الزوج أو الأولاد أو الواجبات، فإذا احتاجت لذلك لا إشكال، لكن الإشكال في التوسع هو اللي إحنا الإشكال الآن أن تخليه في الموضوع يعني حسب الحاجة، يعني تخرج للحاجة للمصلحة لزيارة الأهل لطلب العلم للعمل المباح للتنزه المباح وتراعي الحشمة وعدم التبرج، وما تجعلش الحياة كلها في كثرة الخروج هكذا من غير ضابط، كل يوم حتى ماشية بتجيب مية ماشية ومع وجود محارم لا يقدر يجيبوا هذه الأمور، هذه

0: إشكال في كثرة الخروج، يعني كثرة خروج المرأة هو الإشكال، يعني من غير شيء كل يوم أصبح الأمر لا. فإذا هذه الآية ما تعنيش أن المرأة ممنوعة من الخروج من بيتها مطلقا، ولا أنها تمشي ما تمشيش لا لمنتزه ولا لسوق ولا لزور الأهل، لا، المقصود أن يكون البيت هو موطن الاستقرار، وأن الخروج يعني يكون مباح، لكن يبد أن يكون منضبط باللباس الشرعي، بالحياء. المرأة تبتعد عن التبرج، عن الفتنة. المرأة المسلمة تخرج لكن للحاجة، للمصلحة، لأمر مباح، يعني كما كان النساء المسلمين يفعلن عبر العصور، مع المحافظة على حدود الله جل وعلا والأداب الشرعية. لكن الإشكال في كثرة الخروج وكثرة اللجوج، هذا هو الإشكال، وهذا يخالف الأصل للمرأة، وهو بقائها في بيتها. عندنا الأخ أبو محمد، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا الله ما تقول لي أنا حسنك.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
1: يا شيخ من السلسة.
0: إيه تفضل.
1: هل يحق للدولة ولي الأمر أن يصدر قانون عرفت يساعد به المحتاجين والفقراء؟ فهمني؟
0: إيه نعم.
1: والسؤال الثاني، ما حكم من تقوم الدولة بمثلا أخذ منزله يعني أجر؟
0: إيه.
1: والدولة تصدر قانون أنا ما تبيش مني أجر.
0: كيف دولة؟
1: قلت لك الدولة أصدرت قانون.
0: إيه تصدر قانون خير القانون هذا ما بيش أجر، منع الإيجار ولا شنو؟
1: إيه منع الإيجار.
0: وين القانون هذا؟ وين
1: القانون هذا؟ قانون رقم 4 يا شيخ.
0: ايه هذا قانون باطل، هذا مخالف للشرع.
1: لا يا شيخ. قصدي شنو حكم اللي اخذت منه الدولة بيتها واعطاها ضعف المبلغ، ضعف ثمن بيتها،
0: ايه،
1: والان يطالب ببيتها؟
0: هو التعويض في ذلك الوقت كان يعني بنفس السعر، و
1: كان ضعف السعر
0: ورضي بذلك.
1: قبل 2011 يا شيخ تم إعادة تشكيل لجنة على أساس تم تعويضهم بنفس ثمن البيوت في 2011. بايو في ملي سلم ملكية الحوش للأملاك العامة، وفي 2011 قبل 2011 قام باسترجاعها بدفع رشوة لموظفين في الأملاك العامة على أساس أنه ياخذ التعويض الجديد، رغم أنه واخذ التعويض الجديد.
0: إيه نعم.
1: والآن يطالب بحوشة.
0: تمام تمام.
1: ألو.
0: إيه نسمع فيك أخوي أبو محمد، نسمع فيك.
1: قلت لك شنو الحكم هذا؟
0: احنا اي واحد خديت تعويض وكان التعويض مرضي في ذلك الوقت يعني ورضي به، مش مكره، فهذا خلاص الدولة شرت منه، ما عادش يقدر يرجع فيه، وهو لا يملك شيئا، وكل تصرفاته بعد ذلك باطلة. لكن ان كان التعويض ماهوش بثمنه، اجبر عليه يعني، ماهوش راضي وماهوش بقيمته الحقيقية، فهذا من حق طالب بقيمته الحقيقية. فاحنا ديما نقسم ونشوف الواقع امامنا.
1: بارك الله
0: فيك. نعم، قانون رقم 4 الناس يعني على اصناف، فيه فعلا كان قيمته الفعلية و يعني ورضي به وكان يعني اكثر حتى من قيمته، فأخذ اللي خذيه التعويض وهو راض به وقبضه على أن تسوية نهائية لحقه، هذا ما فيش بس أن يأخذ الحق هذا، لكن خلاص لا يطالب بشيء بعد ذلك، لأنه باع هذا، الدولة شرت منه هذا الأمر، والدولة بعد ذلك لها أن تخصص هذا البيت لمن شاءت. ما كان واحد تعويض ماهوش مجزي، وفي بعض الناس فعلا كانت مبالغهم كبيرة وفي أماكن قصدي غالية الثمن وكان بأقل من قيمته الحقيقية، له أن يطالب بتسوية لقيمته الحقيقية، وهذا ولا يقدر المختصين، ما يقدرش اي واحد هو يقول اني نبي كذا ولا كذا. المختصين هم اللي يقدروا هذا الامر. التقدير يكون من قبل المختصين مش من قبل الانسان نفسه يقول اني نبي كذا ولا كذا كذا. يقدر من قبل المختصين، مش ما حصلش فيه تساهل في كثير من الامور. هذا عندنا سأل يسأل قال يسأل عليه عندنا الأخت أم محمد قبل وبعدين ناخذ السؤال. لا الأخت أم محمد الأخت أم محمد معانا تسمع فينا؟
2: أيوه
0: تفضلي تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيكم على المتقدمون. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير على البرنامج.
0: آمين آمين أخت محمد تفضلي.
2: الله يجعلها بميزان حسناتكم.
0: الله يسلمك تفضلي.
2: الله يا شيخ أنا أسأل سؤال، لكن عندي الإذاعة تنقص مرة ما نسمعش في برامجها.
0: إيه إيش سؤالك تفضلي؟
2: سؤال هذا قلته.
0: إيه.
2: لماذا يعذب الميت؟ هل يعذب بالبكاء المرتفع أو بالبكاء المنخفض بالكلام اللي نقوله فيه؟
0: لا يعذب الميت، لا يعذب بكاء لأهله إلا كان مصه هو، يعني لا رب يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالميت يعاقب يعني بذنبه هو، لكن لا يعاقب بذنب غيره. فالحديث اللي حديث لأن الميت يعذب بكاء أهله هذا كان هو وصاهم، كان هو وصاهم، وهذا يؤثم لأنه وصاهم بفعل المحرم. لكن هو إذا كان أوصاهم بعدم البكاء والنياحة وهم داروا شيء اللي داروا لفراسهم، هو لا يعذب بشيء، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا يعذب أمتى يعذب الميت؟ إذا أوصى أهله بالنياحة، ولا كان يعلم أن أهله يفعلون ذلك في العادة ومنهاهمش وما وصاش، أو هو راضي بذلك في حياته يفعل ذلك هو راضي، هيك عنده نصيب من المسؤولية، وهذا في النياحة. لكن راه البكاء الطبيعي بصفة عامة دمع العين والحزن على الفراق من غير صراخ ومن غير لطم ومن غير شق للثياب ومن غير نياحة، هذا جائز لا يعذب به الميت في جميع الأحوال. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند وفاة ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ونقول لمرضي ربنا. فالمحرم هو النياحة المحرم، فيها صراخ وفيها عويل ولطم الخدود وشق الجيوب والاعتراض على قضاء الله جل وعلا، هذه هي النصوص اللي جاءت بتحريمها والتحذير منها. فالأخت محمد يقول البكاء الطبيعي اللي هو بالدموع والحزن لا يعذب به الميت، والنياحة والصراخ يتأذي يعذبها الميت لم يكون سبب فيها هو ولا راضي بها. لكن لا يحمل الميت ذنب غيره إذا لم يكن له تعلق بذلك، لا هو لا أوصى ولا هو راضي ولا يكون سبب في ذلك، كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. عندنا
2: نعم
0: تفضلي أخت محمد تسمع فيها.
2: أنا أسمع فيك إن شاء الله. ينبي الدعاء يقول اللهم أعوذك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
0: نعم.
2: أي دعوات الذي لا يستجاب لها؟
0: نعم.
2: أي دعوات تقصدي يستجاب لها؟
0: يعني يقصد بأي دعاء، يعني أي دعاء يدعوه المسلم ولا يستجاب له بسبب أنه عنده مانع من الموانع، مش دعوة معينة ما تستجابش هي، لا يعني الدعاء اللي ما يتحققش إجابته. مثلا في موانع تمنع من زي أكل الحرام هذا والكسب الحرام، هذا سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. والإنسان مثلا اللي يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم هذا الدعوة لا تستجاب. الإنسان لما يدعو وما يحضرش قلب الغفلة، وهذه ظلم الناس وأكل حقوقهم، هذا كله ما يستجابش. فالمسلم إذا دعا الله جل وعلا عليه أن يدعو بدعاء مشروع ويدعو الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا يعطيه ما سأل ويصرف عنه يعني من الشر مثل ما دعا به، أو يدخر له الأجر والثواب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعاء يدعو المسلم وعنده ثلاثة صور، يا إما ربي يجيب لدعاء، يا إما يصرف عنه من الشر مثل ما دعا به، أو يدخر له الأجر والثواب يوم القيامة. لذلك السلف يقولوا يعني بعض السلف يقول ما ندمت على دعوة ولا دعاء دعوت به، لأن الدعاء هو عبادة والدعاء خير كله. فكلمة يعني عبارة دعوة لا يستجاب لها، المقصود بها اللي هو الدعاء اللي وجد فيه مانع شرعي من موانع الإجابة، أو أن الله جل وعلا يعني لم يعني في حصول يعني نوع يعني من الموانع اللي منعت من إجابة الدعاء، فالمسلم يدعو الله جل وعلا أن لا يكون من هؤلاء الذين يعني يدعون فلا يستجاب لهم، إما بسبب أكلهم الحرام وإلا يما يستعجلوا الإنسان يقول دعوت فلم يستجب لي، ولا يدعو بقطيعة رحم ولا الإثم، هذا المقصود به. يعني
2: شيخ
0: ليش هذي خير؟ نعم تفضل أخت محمد، شنو سؤالك؟ قطع اتصال الأخت محمد، نمشوا إليها. عندنا سائل قبل قليل سأل علي مسألة قال هل يجوز للمسجد الاجتماعي للقبيلة أن ينشئ صندوقا تضامنيا يدفع كل شهر مبلغ شهري، ويكون الصندوق هذا معاونا لأي شخص من المشتركين في القبيلة في حالة المرض أو الكوارث، ويكون عاملا مساعد لمن حدث لهم حادث سواء مرض الخبيثة ليحتاج إلى مبالغ مالية والمساعدة في دفع الدية أو أي كارثة يحتاج فيها الإنسان إلى مساعدة، ما هي الشروط التي يجب أن يلتزم بها المجلس في حال جواز إنشاء هذه الصناديق؟ طبعا هو الأصل في إنشاء الصندوق التضامني هذا ولا التكافل بين أفراد القبيلة ولا أهل الحي ولا الشارع هذا ولا المنطقة ولا جماعة من الناس، ما فيش باس، هذا من باب التعاون على البر، التعاون على الإحسان، تكافل بين المسلمين، وهذا مقصد شرعي ومقصد محمود. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا اتفق أفراد القبيلة أن بيدفع كل مشترك مثلا مبلغ شهري ولا سنوي ومش يصرفوا الأموال هذه لمساعدة المحتاجين، هذا ما فيش بس، سواء في المرض ولا الكوارث ولا الحوادث ولا الدية، دفع الدية غيرها من النوازل، هذا ما فيش بس. في ضوابط لابد منها، الأمر الأول أن يكون الشراك اختياري ما هو إجباري، اختياري. والأمر الثاني أن يكون بنية التبرع، معش ندفع مش يجيني، لا لا، يكون بنية التبرع المطلق. الشيء الثالث يكون النظام واضح، شنو هو مقدار الاشتراك، كم طريقة التحصيل وأوجه الصرف والجهات اللي يعني وكيف نراقب الأموال، هذا كله لابد يكون فيه شفافية تكون واضحة، يعني اللي قايمين على الصندوق معروفين بالأمانة والإيرادات معروفة ومصروفات وتعرض بصورة دورية واضحة، يعني وكان حتى الأموال بيضعها في كذا، ما يضعهاش في مصارف ربوية، لابد يضعها بنفسه في مكان بروحه، ويكون المقصود زي ما قلنا هو التبرع والتكافل، تبرع والتكافل، يعني المشترك يدفع بنية التعاون، مش على أساس إن لا بد أن نستفيد، قال ما استفدتش، لا لأني قدش لي ندفع ما حصلتش، لا أنت دفعت بنية التبرع المطلق، حصلت حاجة باهي لو حصلت الإنسان يعني مصيبة أو كذا يدفع له. وحاجة مهمة، لابد في عدالة بين المشتركين، ما بدأش بالواسطة حتى هي تمشي بالواسطة، لا هذه عدالة واضحة، ما فيش محاباة ولا عصبية ولا أهواء شخصية، الحالات المستحقة يكون واضحة، مثلا الأمراض المكلفة الغالية بأشياء معينة تكون ضوابط واضحة، حوادث، الكوارث، ديات، مساعدة أيتام مثلا، الأرامل، النوازل الطارئة اللي قدرها هم، يكون مهم الأمر واضح، فينصوا بصورة واضحة أن تكون المبالغ المدفوعة هذه مساهمات تبرعات تكافلية واضحة، ما فيش رجوع فيها ولا. فالخلاصة أن إنشاء صندوق التضامن للقبيلة ولا للشارع ولا للحي ما فيهاش بأس، كان مساعدة المرضى، وهذا من أعمال البر ومن أعمال التكافل المحمودة بالشروط اللي ذكرناها، أن يكون اختياري وبنية التبرع ووضوح النظام وفي عدالة تكون بعيدة عن مسألة المحاباة لطرف من الأطراف، ويكون زي ما قلنا على التعاون والتبرع، ما فيش لا مقامرة لا معاوضات مجهولة لا أي أمر غير ذلك، لا يوجد فيه أي أمر غير ذلك. عندنا أيضا من الأسئلة الواردة، هذا كنت نفكر وحلفت بسري بس ما قلت بلساني إني راح أفعل شيء بس ما فعلت، هل أؤثم وأنا لم أنطق الحلف؟ وحلف في سره وما منطقش بالحلف هذا، طبعا لا شيء عليه، لما الإنسان يكون الأمر هو مجرد حديث نفس ولا نية في قلبه ولا شعارة أنك حلفت في داخلك لكن ما انطقتش بلسانك، هذا لا ينعقد اليمين شرعا ولا إثم عليك ولا كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فاليمين المنعقدة تكون بالنطق، ما تقول والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا. اللي شيء اللي يجري في القلب فقط هذا بدون تلفظ وثم لم تفعله لا يترتب عليه حكم اليمين. والإنسان بالذات اللي عنده يعني يكثر عنده الشك في هذه الأمور، خصوصا هذا لا يلتفت إلى الوساوس ويعتبر أن اليمين لم يقع ما دمت لم تنطق بها بلسانك. فابتعد عن الوساوس هذه حتى الإنسان يبدأ يفتح لنفسه باب الوساوس. أيضا سأل آخر يقول: ما حكم من عنده مثلا 200 دينار رصيد في هاتفه فتتفقان على أن يرسلها لك رصيدا وتعطيه 150 دينار نقدا، هل هذا ربا أو لا؟ هذا ليس ربا، هذا بيع منافع. بيع الرصيد تقدر تبيع 200 وتبيع بأقل أو أكثر، هذا ما في شيء. بس إذا الرصيد هذا منفعة لها قيمة معلومة، كان شخص رصيد مثلا 200 تقدر تبيع 150، هذه ليست ربا، هذا بيع للرصيد بثمن أقل. فالرصيد هذا السلعة يجوز بيعها، ما هيش مبادلة مالية، مش مبادلة نقود بنقود من جنس واحد، مش حتى نقوله هذا ربا، لا. الأمر الراجع هي طبيعة الرصيد في البلاد، طبيعة الرصيد في ليبيا ونظام شركة الاتصالات يعتبروا الرصيد هذا يعني بيع منفعة ولا بيع وكذا، يعني ما هوش يعني أموال نقدية في حد ذاتها، فيجوز بيعها بأقل أو أكثر من قيمة الاسمية هذا، لأنه هو سلعة، لأنه هو اعتبر سلعة وما هوش نقدا، لا يعتبر نقد من النقود، حتى نقول لابد المبلغ يكون نفسه هو ويجري فيه ما يجري في النقود الأخرى. أيضا من الأسئلة الواردة هي تسأل على تشكيلات الذهب، تشكيلات الذهب مثل تكون على شكل فراشة ولا شكل أفعى، هل لبسها حلال أو حرام؟ طبعا الأصل أن اتخاذ مجسمات الحيوانات كل هذه سواء الحية ولا الثعبان هذا وإلا الفراشة ولا غيرها مجسمات الكاملة، هذا محرم سواء ذهب ولا فضة ولا حديد ولا خشب ولا فخار ولا لدائن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. والحديث: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله جل وعلا. فلابد يكون المسألة فيهاش تماثيل. فالتمثال طبعا لما يكون غير الحيوان زي الشجر وغير هذا ما فيش إشكال، لكن لما تكون التمثال كامل بصورته الكاملة هذا ما يجوزش، عكس لما يكون بصورته الناقصة. يعني فالفراشة هذه لما تكون للثعبان كان هو بصورته الكاملة فهذا أمر محرم، وإن كان ناقص الصورة يعني جزء منه ما فيش لعيون لكذا كذا هذا يعني مكروه، هذا مكروه. والأفضل للناس في هذه الأمور نتركوا كل الأمور، يعني فيه صور أخرى فيها يعني الأشياء النباتات ولا الأشجار ولا غيرها، هذا يعني ممكن يتخذها على شيء يأخذ الإنسان، يعني مثلا شيء ذهب وفيه ثعبان، صورة ثعبان ولا صورة فراشة ولا غير ذلك، هذا جنب الإنسان خصوصا لما تكون الفراشة كاملة يعني بصورتها الكاملة ما هيش ناقصة، فهي مكروه مش محرم. لكن اللي إذا كان صورة كاملة هذا محرم، إذا كان صورة ناقصة هذا مكروه، هذا ما تفتي به، هذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء الليبية. هنا قلت المرة يعني سائل هذه سائلة تسألت: لو لم تغطي المرأة أسفل الدقن عند خروجها من المنزل أو الصلاة ماذا عليها؟ الرقبة وما تحت الذقن المتصل بالرقبة هذا من مواضع الستر، هذا عورة يجب تغطيتها أمام الرجال الأجانب، وكذلك في الصلاة هذا في أسفل الذقن والرقبة هذا عورة، وما تحت الذقن عكس الوجه، الوجه هذا ما اللي كان فيه المواجهة هذا لا يجب تغطيته على الأشهر في المذهب، وأما ما كان يعني تحت الرقبة وما يتصل بها من تحت الذقن، هذه عورة يجب سترها في الصلاة وعند الخروج، عند الخروج خارج المنزل. أيضا من الأسئلة الواردة هذه سائلة تسألت بسبب هروب الضي وأني صيدلانية، أحيانا تليفوني يكون ما فيش شحن فنشحن في المستشفى تليفوني، هل هذا جائز أم لا؟ شحن الهاتف دائما أمره أيسر، أمر بسيط يعني موش مكلف وكذا، من الأشياء البسيطة اللي يتساهل فيها المرء، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. فإن شان يشحن هاتف في أي مكان سواء في المستشفى أو في أي جهة عامة، ما يتخذهاش وسيلة دائما هكذا، لكن إذا احتاج الأمر أيسر، موش يعني من الأمور اللي تسبب ضرارا أو نحو ذلك. يعني هذا سائل يسأل علي، قال فاتتني صلاة الظهر وأدركت الجماعة في صلاة العصر فدخلت معهم بنية صلاة الظهر، وعندما سلم الإمام نهضت وصليت العصر. طبعا هذا عند المالكية ما يصحش، لأن من شروط الاقتداء عند المالكية أن تتفق صلاتا الإمام والمأموم، يعني ما يصحش أن يقتدي مصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس كذلك، يعني من شروط الاقتداء في مساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة، فما تصحش الظهر خلف عصر ولا العصر خلف ظهر، فكان ما حصلش المساواة بطل يعني بطلت الصلاة عند المالكية. وعند بعض أهل العلم تصح، فأنت لو صليت بناء على تقليد على مذهب آخر تصح الصلاة فيما مضى، لكن في جديد دائما احرص على أن تصلي صلاتك الصحيحة في جميع المذاهب، فلا تتساهل في هذا الأمر، وفي جديد دائما صلي الظهر خلف من يصلي الظهر والعصر خلف من يصلي العصر، وما يكونش فيه اختلاف بين الإمام والمأموم. هذا السائل قال ما حكم لمس المصحف بغير وضوء لطالب القرآن مثلا في طريق المسجد انتقض الوضوء؟ هو ما يجوزش يعني اللي غير المتوضئ أن يمس المصحف ولا يحمله، لكن استثنى أهل العلم منهم المعلم والمتعلم للضرورة، يعني الصبيان اللي تعلموا أثناء تعلمهم يعني الطهارة يعني من يمكن يعني يحتفظ بها لفترة طويلة، هذا يجوز له للطالب اللي يقرأ في القرآن دائما صفة دائما أن يقرأ من المصحف، ويعني ولو كان يعني غير متوضئ، ولو كان غير متوضئ ما فيش باس، لهذا يستثنى من المعلم والمتعلم، والاستثناء هذا للضرورة، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. هذا سائل قال ما رأيكم في كتيب دلائل الخيرات ومشارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار وهو يحتوي الأوراد يومية تبدأ من يوم الاثنين وتبدأ بيوم الاثنين؟ أنا أخذته من بعض المشيخ وهناك من أنكره، فما قولكم فيه؟ وبصفة عامة يعني الأذكار والأوراد كلما كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو يعني يسلم المسلم بذلك. أنا دائما أنصح يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ مشروعة، يعني في فرق بين قراءة كتاب هكذا في إشكال، لكن الأوراد لا ينبغي للمسلم يعتقد أن في أوراد يعني الأوراد المعينة هذه سنة خاصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنن الثابتة والصلاة يعني هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للمسلم أن يعتني بالأذكار والصيغ الثابتة الواردة في السنة، وعظم الصلاة الإبراهيمية. اللي يقرأ في الكتب بصفة عامة أن كتاب أذكار وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قريب ما فيش إشكال في الدراسة، لكن عندما يريد أن يجعل لنفسه وردا الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمسك بها، الصلاة الإبراهيمية وغيرها من الصيغ الثابتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل الصيغ بلا خلاف بين أهل العلم، وحتى بعض العلم يعني النووي يقول لو حلف المسلم بين الركن والمقام على أن يصلي بأفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا ما ورد، فأفضل الصيغ هي ما كانت ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في بقية الأذكار الأخرى. عندنا كتب أذكار الإمام النووي، عنده كتاب الأذكار، وعندنا دائما الكلم الطيب، وفي عندنا كتب حتى معاصر الصغيرة هذه حسن المسلم وغيرها، كلها يعني فيها الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلت المفتي عنده كتاب أيضا في الأذكار والابن السني عنده أذكار اليوم والليلة، كلها أذكار يعني ذكروا فيها الأذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلها كتب يعني الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني المسلم يحافظ ويحرص عليها ما استطاع يعني. ابن القيم عنده أيضا الوابل الصيب، أظن الوابل الصيب من الكلم الطيب، وكتب بصفة عامة يعني في صحيح الأذكار وضعيفها وغيرها. فكل الأذكار هذه موجودة منتشرة يعني، فأذكار الصباح والمساء والنوم والصلاة والأمور الأخرى، هذه كلها يحرص المسلم عليها ما استطاع. وهذا ما ننصح به الناس جميعا بدراسة كتب الأذكار اللي هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سائلة أيضا نقول، هل تبدأ عدة المطلقة من تلفظ الزوج بكلمة أنت طالق، أم تبدأ بعد صدور الورقة الرسمية من المحكمة؟ وهل يجوز للمرأة في فترة عدة الطلاق الخروج من المنزل والتنزه وحضور المناسبات؟ وهل تنتهي العدة بانتهاء الحيض الثالث أم ببدايته؟ العدة تبدأ من نطق الزوج بالطلاق. إذا نطق الزوج بالطلاق تبدأ العدة من ذلك. كان الزواج يعني كان الطلاق وقع بيد الزوج مش من المحكمة. وتخرج المرأة من عدتها، نشوفه هي هل هي طلقت في حيض أم في طهر. كانت طلقت يعني في طهر، تخرج برؤية الدم في الحيضة الثالثة، أول نزول أول قطرة دم من الحيضة الثالثة تخرج. أما إذا طلقت في حيض فتخرج برؤية الحيض في الحيضة الرابعة، يعني بنزول أول قطرة دم من الحيضة الرابعة. هذا طبعا المرأة في العدة لا تبيت خارج المنزل، يجوز لها الخروج في النهار للحاجة، تمشي لعملها ولا تشتري حاجات إذا احتاجت، ما فيش بس في خروجها، لكن لا تبيت خارج البيت، لا تبيت خارج البيت. هل سائل قالت هل تصدق نيابة عن شخص يجوز هو يعني ليس بميت لكن يعني كانت يصعب عليه؟ يجوز طبعا تصدق نيابة عن الشخص في حياته ولا في الموت، فيش بس ان الانسان يتصدق عن شخص حي سواء كان قريبا او صديقا اذا نوى ان يكون ثواب الصدقة له، وهذا من جملة الاحسان ومن جملة الدعاء له. فمثلا كان الانسان شخص مريض ولا فقير لا يستطيع التصدق، والا هو كبير في السن، ولا عنده ظروف تمنع من فعل بعض اعمال الخير، وانت تصدقت عنه بنية أن يثيبه الله جل وعلا على ذلك، ما فيش بأس في ذلك. والأفضل أن يكون بعلم ورضاه إن أمكن، أو على الأقل إن كنت تعلم أنه يفرح بذلك وما يكرهش، ما فيش بأس أن تتصدق على الإنسان الحي أو الميت، لا إشكال في ذلك الباب. مسألة فهو الأمر واسع، لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا مازالت بعض الأسئلة، قالت هذه ما حكم من يصلي وهو لا يحرك شفتيه في القراءة أو في السجود أو الركوع؟ والمصلي إذا كان يعني يقرأ الفاتحة مثلا أو الأذكار الواجبة في الصلاة بقلبه فقط من غير تحريك للشفتين واللسان، هذا جمهور العلماء يقول هذه ليست قراءة أصلا، لأن القراءة والذكر لا يكونان إلا بالنطق وتحريك اللسان والشفتين. في الأركان القولية زي مثلا الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتسليم، هذه يعني لا تصح بدون النطق بها، يعني بدون تحريك الشفتين، لأن هذا مش كلام أصلا في الأركان القولية. فجمهور العلماء يقولون أن قراءة الفاتحة لا تحصل مثلا بمجرد القراءة بالقلب، لابد من التلفظ بها بحيث يصير يعني يحرك اللسان والشفتين، وليقتصر على استحضار الآيات في نفسه بدون تحريك اللسان، هذا لم تتحقق منه القراءة، لم تتحقق منه القراءة. فالخلاصة أن اللي يقرأ بقلبه فقط بدون تحريك الشفتين واللسان، هذا قراءة الفاتحة غير صحيحة، وبالتالي الصلاة غير صحيحة. والواجب أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة والذكر، ولو كان الصوت يعني خافت جدا، ما هو في تحريك يعني للسماع يعني في عندنا حدود دائما الى قل السر والجهر. السر قل السر يعني نحرك المصلي لسانه وشفتيه بالحروف بحيث ينطق بها ولو لم يسمعه احد. وقل الجهر ان يسمع يعني غيره قريبا منه حتى لو كان يعني سليم كان الشخص يعني عنده يسمع. المهم يسمع وما يدش مانع من سماعه اذا ما يسمع غيره قريبا منه هذا قل الجهر يعني. نعم فهذا السؤال اللي يسأل على الصلاة. أيضا عندنا يعني ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. من الأسئلة الواردة هذا سائل يسأل عن بيع البطاقة فارغة. بيع البطاقة فارغة ما يجوزش، وهذا ما تفتي به دار الإفتاء الليبية أن بيع البطاقة فارغة يعني لا يجوز، وهذه حقوق الانتفاع، وحقوق الانتفاع هذه لا تباع ولا توعب ولا توهب ولا تورث. اللي بالإنسان دولار يعبيه بنفسه وكذا. طبعا هذا في السنوات الماضية مش المعاملة الأخيرة، هذه الدولة الإفتاء الليبية متوقفة في المعاملة الأخيرة، متوقفة فيها حتى تظهر المسألة يعني بوضوح، حتى تسأل المسألة بوضوح، ولم ما زالت لم تتضح بعض المسائل حتى الآن. قلت هل الأظافر التي عمرها أقل من 40 يوم تمنع وصول الماء تحتها مع أنها نظيفة وليست طويلة كثيرا؟ وفي طبعا نقدر نجاوب السؤال هذا من أمرين يعني. والأظافر الطبيعية اللي ما فيش يعني لا يعلق تحتها شيء، لم يعلق شيء، ما فيش شيء يعلق تحتها يعني من أوساخ، يعني ما تمنعش وصول الماء. ما دام لم تمنع وصول الماء هذه لا تؤثر في صحة الوضوء أو الغسل، سواء عمر يعني أقل من 40 ولا أكثر من 40. الحديث الوارد في مسألة الأربعين يعني ألا تترك أكثر من 40 يوما فيه استحباب القص وعدم ترك القص الأظافر، والشعر أكف يعني في السنة أكثر من 40 يوم. يعني مش معناها أن يعني أن الظفر يعني بعد مدة معينة ويمنع الطهارة، لا، اللي يمنع وصول الماء هو وجود حاجز على الظفر أو تحت الظفر. مثلا كان على الظفر مثلا زي طلاء الأظافر اللي يشكل هذا شكل طبقة عازلة في تحت الظفر، لأن الأوساخ المتجمدة ولا العجين ولا مثلا الدهان ولا غيره إذا كان يمنع وصول الماء إلى ما تحت هذا، هذه مادة لها الجرم ويحجب الماء. فإذا كانت بالنسبة للصلاة في فرق تو بين الصلاة وبين الحكم، الحكم المسلم عليه أن يعني لا يترك الأظافر أكثر من 40 يوم. هذا يعني كحكم الأظافر بصفة عامة، ف يعني بدون ترك الأظافر بدون قص هذا أقل أحوال أنه مكروه، أقل أحوال أنه مكروه، بعض الأحيان يرى حتى المنع في ذلك. فقص الأظافر هذه من سنة الفطرة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على قصها، ويستحب للمسلم أن يتعاهد الأظافر بالقص وبالتنظيف، وتركها يعني بدون قص كان مدة يسيرة يعني لا إشكال في ذلك، لكن يكره إهمالها حتى تطول ويجتمع فيها الأوساخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت للصحابة يعني ألا يتركوا قص أظافر أكثر من 40 يوما كما في حديث أنس، وبعض العلماء ذكر الكراهة وبعضهم ذكر حتى التحريم في هذه المسألة، لكن مع مخالفة للسنة الشخص هذا خالف السنة وأساء بترك هذا الهدي النبوي، لكن يعني وضوء أو صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن كما ذكر هو لا يوجد تحت الأظافر وسخ يمنع وصول الماء. إذن الخلاصة قص الأظافر هذه سنة مؤكدة من سنة الفطرة، ويكره أهمالها ولا ينبغي تركها أكثر من 40 يوم، لكن طول الأظافر إذا يعني لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بذاته. المانع هو شنو؟ وجود أوساخ ولا مواد تشكل حاجز يمنع وصول الماء. إذا وجد هذا ومنع وصول الماء هذا يعني فيه إشكال هنا في طهارته، لكن كان لا يوجد أوساخ زي ما ذكر هو لا يعني الماء يصل إلى البشرة هذا وضوء صلاة صحيحة مع مخالفته للسنة النبوية في هذه المسألة. ويعني بهذا نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب. يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة، يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز، لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يا ما تب 15 يا ما تب 20 يا ما توصلوا فيه، لما يجي فتره يوم تقام حتى ب 30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينة والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت. الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر، يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إيه إذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادموا النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله إن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
7: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه النفس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة. حكمة شرط الولي، هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة الأهل ببكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
5: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت على شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع، الذي هو يعيش في البر، فهذا أيضا يجوز أكله، وهذا أيضا

0: مسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجه وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة.

جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
3: يزداد أمرها سوءا، والذي أحب أن أنبه إليه أن هذا الكلام الذي أقوله ليس كما يفسره بعض الفاسدين والمضللين بأن خطاب سياسي وكذا، ولا تسمع للمفتي، وأن هذا تيار. الذي أقوله الآن لكم يا أهل ليبيا ويا حكامها ويا من تتولوا مسؤوليات فيها، الذي أقوله لكم هو أحكام شرعية، وهي أحكام شرعية لها ما بعدها، لها عواقبها، لا بد أن تحسبوا لها حسابا يوم تقدمون على ربكم. ليس هو كلام إنشاء، وليس هو كلام سياسي، هو كلام ربما يدخل في السياسة، ولكنه أحكام شرعية تترتب عليها مسؤوليات. فإن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه، والمساءلة معناها حساب، والحساب معناه بعده جنة وإلا نار، هذا معنى الحساب. إن الله سريع الحساب، يحاسب الناس جميعا وفق أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الأزمات التي نراها وتتفاقم وآثارها ليست هي مشي حالك، هي اعتداء على حرمات الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم، وعدوان فيه تضييع لحقوق محتاجين وفقراء، وعدم أمن وعدم استقرار. يترتب على هذه الأزمات أضرار كثيرة تنال عامة الناس في ليبيا. هذه الأشياء لماذا هي تزداد وتتفاقم؟ لأن للأسف الحكومة غير قادرة على حماية مؤسساتها، غير قادرة على حماية الوزارات التي لحمت باللحام وأقفلت، وكل الأجهزة الأمنية التي تتبعها. عند الحكومة عندها أجهزة أمنية بعدد شعر الرأس، هذه اللواء الفلاني واللواء الفلاني ودعم الاستقرار والكتيبة الفلانية والأركان والأربعات والثلاثة وستين والمئتين وإلى آخره، عدد وسمي ما شئت، لكن لم تجد منهم يعني 20 سيارة تمنع المجرمين والظلمة من قفل مؤسساتها الحيوية. عندما نرى بالأمس وقبله وبعده اعتداء على محطات الكهرباء، ناس يأتون فرادى ويتعدون على يعني هذه المحطات ويقفلوا ويسكروا في المفاتيح ويسبب ذلك يعني احتراق ويسبب زيادة ضرر ويسبب أذى، ألا يوجد عند الحكومة مؤسسات أمنية تستطيع أن تمني أن تحمي هذه المحطات؟ لماذا هذه المحطات مستباحة؟ واستباحتها معناها أنت بتقعد في الظلام، وهذا بيقعد في الظلام، وهذا بيمنع عنا الأكسجين، وهذه الغرفة بتقعد كذا. الأضرار لا أولها ولا آخر، محطة البنزين توقف، محطة الوقود توقف، محطة كذا، بسبب عمل مجموعة تريد أن تأخذ شيء يعني تفرضه هكذا برغباتها وبرأيها، سواء كان هي مظلومة متظلمة وإلا كيد ومكر وإفشال للمشاريع التي تريد الحكومة أن تثبتها وتنظمها. هذه الأجهزة الأمنية الكثيرة ما فيهاش عدد يستطيع أن يحمي محطات الكهرباء حتى لا تتعرض كل يوم للعدوان والحرق وما إلى ذلك. هذا هو سبب من أسباب تفاقم الأزمات. ما الذي جعل الكتائب تستعمل الطائرات المسيرة وتقصف محطة يعني التكرير في الزاوية الغربية؟ لأنهم جربوا أنهم فعلوا أقل من ذلك واعتدوا على الناس واعتدوا على مؤسسات الدولة في أماكن كثيرة، ورأوا أن من اعتدى كوفيا، لم يحاسب ولم يعاقب ولم تأخذ الدولة على يديه ولم تقيم العدل ولم تنصف الناس. وإذاك قالوا من فعل في السابق مثل هذه الأمور ما دام هو كوفيا وسويت معه الأمور بالتسويات والمسكنات والأموال، فقالوا نحن لسنا أقل شيء شأنا من ذلك. فهم تطوروا وصاروا يضربون بالمسيرات. وهكذا كل ما يجري في ليبيا ويجري في المنطقة الغربية هذه الأيام من الأزمات المتفاقمة وعدم قدرة الحماية، قدرة الحكومة على حمايتها، هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يصل ويرتقي إلى نقص السيادة، فيه تنقيص للسيادة الحكومة على هذه المنطقة الغربية التي يفترض أن لها الشرعية، الحكومة لها الشرعية الدولية، ويفترض أنها لو تصرفت أي تصرف هو تصرف قانوني لحماية النظام وحماية الناس، لأن ما في ديمقراطية في العالم تسمح بالشغب والاعتداء على مؤسسة الدولة وقفل أبوابها ولحمها بالحديد. ما في في الدنيا ديمقراطية تفعل هذا. هم عندما يعني يعجزون حتى عن حماية المؤسسات وتحرق، حتى يعني مقر الدولة يحرق والمؤسسات الحيوية اللي عليها حياة المواطن ويعني تمنعه من ضرورياته، عندما تستباح هذا يدخل في نقص السيادة، أن الحكومة ما عندهاش سيادة على المنطقة التي هي تسيطر عليها. هذا لا يعطيها قوة كما يزعم لها مستشاروها وأن هذا استقرار، هذا بالعكس، هذا هو الذي يهدد وجودها. هذه مقدمة لتفكيك الحكومة، وأن حتى المجتمع الدولي الذي هم يحسبون له كل حساب هو يستهزئ بهم ويقول هم غير قادرين. من ذلك ما تفضلت به، ما ذكرت، أن هذا الشخص المصري اسمه محمود فهمي، الله يطلق سراحه ويخفف عنه، وإن كان قد قتلوه الله يغفر له ويرحمه. هذا الرجل دخل المنطقة الغربية دخل مطار مصراتة بأمان، دخل بتأشيرة بإذن، لم يأتي معتدي، هذا دخل بذمة الحكومة بذمة المسلمين، واللي يدخل بذمة مسلم واحد أيا كان حتى ولو لم يكن حكومة يفترض أن يكون في أمان، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، بل ذمة المسلم الواحد تحمي حتى غير المسلم، غير المسلم لو لم يكن معاديا ومحاربا إذا دخل بأمان وعهد لبلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يغدر به، هذه خيانة، هذا غدر، هذا لا يحل. المسلم لا يغفر ذمة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وجعله من الكبائر التي لا تغتفر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ذمة المسلم واحدة، من أخفر ذمة مسلم، ذمة المسلمين واحدة، من أخفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يا حكومة، يا مسؤولون، يا من تتولون حماية الأمن بجميع الأجهزة، من ولاكم ولي الأمر مسؤولية في المخابرات العامة، في الأمن الداخلي، في رئاسة الأركان، في وزارة الداخلية، في وزارة الدفاع، كل من تولى مسؤولية عليه أن يذكر ويضع هذا الحديث الشريف نصب عينيه: من أخفر ذمة مسلم، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. شو معنى ذمة المسلم؟ معناها العهد والميثاق، إذا أعطيت عهد وأمان لمسلم بل حتى غير المسلم اللي هو ما هوش حربي، إذا أنت أعطيت تأشيرة وأذنت له وقلت له ادخل البلد فهذا عهد وميثاق وذمة، هذه لا يجوز الغدر بها ولا يجوز خفرها. من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعن معناه الطرد من الرحمة، معناه كبيرة من الكبائر، لا يقبل منه عدل، لا تقبل منه فدية، حتى لو أتى بما في الأرض ليفدوه من هذه الجريمة لا يقبل منه، لا يقبل منه عدل اللي هو الفدية، ولا صرف، ولا تقبل منه توبة. هذا هو الذي يجب أن تضعه نصب أعينكم يا ولاة الأمر، يا من ولاكم الله أمر من رئيس الحكومة فما دون هذا الرجل، عليكم أن تحسبوا حسابا عندما يأخذ بنواصيكم في يوم الحساب. غدرتم به، دخل بعهد وميثاق وغدرتم به، يقول لي واحد الحكومة تبرعت وقالتين مش مسؤول، هذا لا يكفي، على رئيس المجلس الرئاسي وعلى رئيس الحكومة أن يظهر للناس ويبين من هو المسؤول، لابد هناك مسؤول هو اللي يتولى هذه الجريمة. كان المخابرات العامة زي ما عمل حسين العايب عند سوابق في هذه المسألة، هناك مصري آخر قبل عام أو عامين وكلمته بنفسي عنه وتعهد أن يحقق في الموضوع، إلى حد الآن لم يرد حوله بشيء، سلموه أيضا، سلموه لأنه معارض لنظام مصر، لرئيس مصر، الرئيس المصري الحارس لليهود، هذا من يعني يعاديه معناها هو معادي لليهود، واليهود لا يمكن أن يقبلوا شخص يأتي إلى ليبيا ويحصل له الأمان، ويعرف ليبيا هي ما فيهاش أجهزة أمن، وكل واحد يسترضي الأجانب من كتائبها ومن حكوماتها ومن مسؤولياتها، وذلك هم تجرؤوا وخطفوه، وربما الله أعلم أين مصيره الآن، هل سلموه لمن يلاحقه ويطارده، الرئيس هذا رئيس النظام المصري يلاحقه ويطارده لأنه من المعارضة وهو حارس لليهود، هو حارس لليهود، بدليل أن حتى القوافل التي جاءت من المغرب ومن بلاد أخرى مرت بليبيا لتفك الحصار عن أهل غزة المحاصرين المجوعين وقفوا عند سرت، من حدود سرت خلاص، هذه هي، هذا هو الخط الثاني. الخط الأول لحماية إسرائيل هو الكيان المصري داخل الحدود المصرية، وتمدد وجعل خطا آخر للحماية ينتهي إلى سرت، وذلك كل هذه القوافل توقفت عند سرت. من هذه الأمور كما قلنا سببها هي ترجع إلى أن الحكومة غير قادرة عن حماية مؤسساتها، وهو يترقى ويرقى إلى درجة انتقاص السيادة. انتقاص السيادة الذي يحصل الآن في ليبيا منه ما هو محلي بأيدي داخلية عميلة أو مؤدلجة أو مسخرة من قبل الأعداء ومن قبل الإمارات ومن قبل الدول المهيمنة على ليبيا، ومنها ما هو مباشرة من الدول الأجنبية التي تتحكم في مصيرنا. من هذا الانتقاص للسيادة هي الأوامر التي صدرت لمجرم المجرم المنقلب على الشرعية من عام 2014 في المنطقة الشرقية، صدرت له الأوامر الآن بتصفية المسجونين المتهمين عنده بالإرهاب. كلمة الإرهاب يطلقها رئيس الصهاينة ويطلقها الأمريكان وتطلق هذه الدول الغربية الزمرة التابعة للأمريكان، يطلقونها على كل مسلم صالح يقول أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو رحمة الله. كل من هو يعمل بدينه ويعمل لصالح بلده ويريد أن يحررها من هيمنة المحتل، الهيمنة إما العسكرية وإما الهيئة المعنوية التي تسلب فيها دول العالم العربي والإسلامي، تسلب منها قراراتها وتسلب ثرواتها ويسلب منها كل أمر له بال، لا يترك لها، لا يترك لها الأمريكان واليهود والمشروع الصهيوني، لا يترك لهذه الدول إلا أشياء هامشية جدا، صرف الأموال في الملاهي، صرف الأموال في مشاريع يعني صغيرة حقيرة لا قيمة لها، شراء أسلحة وتكديسها لدعم المصانع الغربية والأمريكية، لكن هل يسمحون لها بأن تشتري وتتملك ما يتملكه اليهود؟ لا يسمحون لها، هم يقولها اشتري أنت الأسلحة والدبابات وكذا لتحول المليارات إلى خزائنهم، لكن هل يمكنونها من السلاح الذي يملكه اليهود؟ لا يمكنونها، يسلبونها كل شيء، يسلبون القرارات والثروات ويسلبون منها اختصاصاتها وهي باقية هكذا، وهم يسترضونها. الملوك والحكام للأسف في بلاد العرب والمسلمين يرون هذا الذل ويرون ما يفعله به أعداؤهم كل يوم، ومع ذلك يعني ما يفعلونه هو يعني مجرد عمالة وطاعة عمياء، طاعة مطلقة لأعدائهم، يسترضون أعداءهم، يريدون ألا يغضبوهم، يخشون عن مشاعرهم، لا يتكلمون بشيء يغضب الأمريكان ولا يغضب اليهود، هذا هو الذي يفعلونه. من ذلك الأوامر صدرت للمجرم حفتر وزبانيته في يعني ما يسمى البرلمان ورئيس وأعضاء البرلمان، صدرت لهم الأوامر بتصفية هؤلاء المسجونين. هم من خيرة الناس، ليسوا لا علاقة لهم بما يعرف بالإرهاب، من العلماء ومن الخطباء في المنابر ومن أئمة المساجد ومحفظي القرآن ومن أهل العبادة والصلاح في درنا، في مجلس شورى درنا وفي بنغازي اعتقلوهم هذه السنين الطويلة بعد التعذيب كله، هم الآن تخلصوا منهم وعملوا لهم تصفية باسم الحكم عليه بمحاكم عسكرية بتهمة الإرهاب. أهل يعني درنا هم الذين قاتلوا الدواعش، هذا تاريخ مكتوب الآن ويعرفه كل أحد، حتى سفيرة الأمريكان اللي كانت في تلك الأيام في عام 13 و14 عندما انتهت مهمتها ورجعت إلى بلادها وقدمت إفادة إلى الكونغرس في بلادهم، قالت بالحرف الواحد وهي معاصرة ومعايشة للحرب الذي كان يشن حرب على أهل بنغازي ويسميهم إرهابيين، قالت بالحرف الواحد، قالت إنها لا تعلم، شوف هي سفيرة وما تملكه من الوسائل الاستخبارات والاطلاع والاتصال بالجهات المسؤولة في ذلك الوقت، قالت بالحرف الواحد إنها لا تعلم لحفتر أي جهد في مكافحة الإرهاب، هكذا قالت هي كلمة. لكنهم كعادتهم يقولون الحق بعد أن يتركوا المناصب، أما عندما كانت في المنصب لم تتكلم بهذا الكلام. فمن قتلهم ومن يقتلهم، من قتلهم في الماضي ويلاحقهم الآن حفتر، هي تصفيات جسدية لناس مظلومين من الصالحين ومن الخيرين، لأنهم منعوه بداية الأمر بما يملكون وحاربوه ووقفوا في وجهه، وإذاك هو ينتقم منهم، هو استولى على أملاكهم، مئات الآلاف هجرهم من درنا ومن بنغازي ومن أنحاء المدن الشرقية، هجرهم وسلب أموالهم وأملاكهم ورماهم بالإرهاب، وهذا يعني لا ينطلي على أحد، فيجب على الناس أن يستيقظوا وينتبهوا إلى هذا، وكذلك المسؤولين، كذلك المسؤولين في المنطقة الغربية عليهم أن لا يسكتوا حيال هذه الجرائم، بل عليهم أن يتكلموا وينكروها، وكل النخب وكل المؤسسات وكل أهل ليبيا وبخاصة في المنطقة الشرقية، لأن جرائم حفتر لا تتوقف، عليهم أن يخرجوا وأن يغضبوا لما أصابهم من الذل والقهر لرجالهم ولنسائهم ولشيوخهم، يعني يستجدون حفتر الآن، النساء يستجدونه ويجرون وراء سياراته يا سيدي المشير، هل يليق بكم يا أهل برقة أن يكون فيكم من يتكلم بهذا الكلام وتعرفون ما يفعله بكم هذا المجرم؟ ماذا تنتظرون حتى تنتقموا لأنفسكم ولإصبياكم ولنسائكم وللمظلومين والمقهورين الذين جروا في السلاسل وعلقت فيهم الأقفال؟ ماذا تنتظرون حتى يعني إلى ماذا؟ ما زال لم يبقى شيء، لم يبقى سقف، قدم الناس من الذل والصغار لهذا الظالم ما لم يكن يتوقعه، ولذلك على الناس أن ينتبهوا إلى هذا ولا يسكتوا إليه ولا يستسلموا له، حتى المسؤولون في المنطقة الغربية يجب أن تخرج منهم بيانات واضحة، الرئاسي والحكومة وغيرها، استنكارا لهذا الظلم، وهذا لأن هذا إذا لم يتوقف وسكت الناس عنه فإنه سيزداد ويتوسع ويطول كل أحد. فالسكوت عنا أهل النيابة والرئاسي والحكومة ونقابة المحامين وكل من له علاقة، والمحكمة العليا ومجلس القضاء وكل من له علاقة ومسؤولية يقدر أن يتصدى لهذا بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة ويمتنع، فهذا معناه يعطيه غطاء، يعطي غطاء لهذا الإجرام، ويعطي غطاء لهذا الإحداث في الدين والانتهاك لحرمات المسلمين وللأبرياء. كل أحد يعرف أن هذا لا علاقة له بالقانون، بل هو ظلم وقهر وإذلال وقتل للأبرياء. وكل من يعطيه تغطية ويسكت وهو يقضي على ذلك وتصديه له أثر، سكوته يعد غطاء لهذه الجرائم وتواطؤا معها وشريكا في قتل هؤلاء الأبرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في الإسلام حدثا ومن أحدث في المدينة حدثا فعل أو آوى محدثا، من أحدث حدثا ارتكب جريمة أو أي يعني طامة من الطامات، أو آوى محدثا غطى عليه وسكت عنه ولم ينتصر للمظلوم، ماذا جزاؤه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليكم أن تعتبروا يا مسؤولون، عليكم أن تعتبروا يا رئاسي ويا حكومة ويا نيابة ويا محكمة عليا وكل من يعنيه الأمر.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. للتنبيه شيخنا أن المعارض المصري السياسي المصري محمود الفتحي معه زوجته وهي خطفت معه ولا يعلم مصيرهما إلى الحد الآن. بارك الله فيكم، نشكركم شيخنا ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي اتصال. نعم مخرج في اتصال. طيب شيخنا، السؤال حول ما تحدثتم عنه من فقدان السيادة. الآن تأييد 10 دول أوروبية بما فيها أمريكا أيضا لاتفاق 4+4 الموقع في تونس، مع أنه يغفل تماما الذهاب إلى مباشرة إلى الاستفتاء على الدستور، هل هذا أيضا يعد من انتقاص السيادة؟
3: صحيح، ذكرتني بهذه المسألة، بارك الله فيك. 4+4 على الرغم أنها هي فاقدة للسند القانوني حتى بمقتضى الاتفاق السياسي، حتى بمقتضى الاتفاق السياسي الذي لا نقره ولا نعترف به، ومن أول يوم هو خرج قلنا إن هذا مؤامرة على الشعب الليبي وعواقبه وتداعياته لن تتوقف ولا حدود لها، وهو ما نراه الآن ما يحل بليبيا. هذا ما يحدث في ليبيا هو كله من تداعيات الاتفاق السياسي اللي حصل بعد الصخيرات. على الرغم من هذه 4+4 حتى بناء على هذا الاتفاق المشؤوم هو غير قانوني، لأن الاتفاق السياسي يسند الأمور إلى مجلس الدولة وما يسمى البرلمان، هم اللي بيتحكموا في مصير الناس. ومع ذلك بعثة الأمم المتحدة التي أتت ليبيا في أصل عملها ووظيفتها هي للاسترشاد بها ولتطبيق القوانين بحيث تخرج ليبيا من أزماتها، هي تحولت إلى يعني سيادة، تحولت إلى مندوب سامي، هي اللي تتخذ القرارات ومن يحكم ليبيا والطريقة اللي يتم بها حكمها بلد هي التي تقرر. وبناء على ذلك اتفقت هي والحكومة على 4+4، يعني هذا استهلاك فج، يعني معاش الإنسان يجد وصف يصفه به. 4+4 منهم 2 يمثلوا عقيلة صالح أصله ما عنداش مشروعية، هو فاقد المشروعية ومنتهي، هو جماعته فاقد المشروعية، وهم 2 يتبعوا مجلس الدولة. ومجلس الدولة أصدر قرار وبيان يتبرأ منهم وسحب منهم العضوية وحجب عنهم العضوية. فبأي صفة هم الآن يتكلمون وتأخذهم البعثة الأمم المتحدة ويقرروا مصير ليبيا ويديروا خطة لما يسمى؟ كل من يخرج علينا للأسف من المسؤولين ومن الأمم المتحدة أول كلمة يقولها هو يريد الوصول إلى الانتخابات، وللأسف كله كذب، كله استهلاك. لأنهم لو أرادوا يعني إخراج ليبيا بالفعل والذهاب بها إلى الانتخابات، ما الذي يمنعهم من أن يعملوا استفتاء على الدستور اللي هو جاهز الآن حتى بالطريقة الإلكترونية زي ما يحصل في كل بلاد أخرى؟ حتى يقول لي ما فيش أمن، نقول له أعمل بالطريقة الإلكترونية زي ما حاصل في بلاد كثيرة متحضرة أبدأ من أمريكا وما دونها. لماذا لو أنتم فعلا تريدون انتخابات وإخراج ليبيا من الأزمة، يا بعث الأمم المتحدة ويا رئاسي ويا برلمان ويا دولة ويا حكومة، لماذا لا تتفقون على إجراء انتخابات إلكترونية أو استفتاء على الدستور الآن في هذه الحكومة؟ لأن الأربعة زائد أربعة ماذا صنعوا؟ ما الذي تمخض الجبل فولد فأرا؟ بعد هذه الاجتماعات كلها والجري بهم من البعثة الأممية واجتماعات في تونس والشهر الأول والثاني وأجلنا ودرنا، انتهوا إلى نفس النقطة، قالوا الانتخابات حتكون بعد تأسيس حكومة واحدة ليبيا كلها، علقوا على مستحيل. هذه النقطة واحدة هي تنسف كل اللي ذكروا. الانتخابات اللي قرروها هم الأربعة زائد أربعة هل تتم في هذه الحكومة الآن؟ لا، قالوا تتم تحت رعاية حكومة واحدة لليبيا كلها. هل يرضى حفتر الحكومة واحدة إلا إذا سلمتم لي ليبيا كلها؟ وإذا سلمتوا ليبيا كلها بعتري انتظروا من الانتخابات. وسلموا كذلك بإجراء الانتخابات للعسكر واللي يحملوا الجنسيتين وده يروحوا محطات، وقالوا ما النتيجة ما يمكنش من الرئاسة لو نجح لو إلا بعد أن يتنازل. هذا كله هراء وكله مدغ لكلام قديم مكرر سمعناه عشرات المرات، لا يسمن ولا يغني من جوع. ومجلس الدولة نفسه اللي هو المؤسسة اللي يفترض أن تكون يعني لها دور في ما يجري في مثل هذه الأمور أصدر بيان يستنكر ويرد ويقول هذا مخالف للتشريعات ومخالف للقوانين، فمجرد استهلاك ما يجري من هذه البعثة الأممية والأربعة زائد أربعة وغيرها من الجري بالحكومة. وأني متأسف أن الحكومة كيف تدخل في هذا، يعني التجارب الفاشلة الفاسدة نحن يعني أكبرنا فيها عندما كان رئيسها يتكلم يقول أني لن أسلم هذا الحكومة الوحدة الانتقالية إلا لمجلس منتخب، فرحنا بهذا وتمنينا أنهم يسعون بالفعل إلى انتخابات يعني حقيقية واستفتاء الدستور بحيث تخرج ليبيا من أزمتها. لكن عندما تنخرط الحكومة في أربعة زائد أربعة هم نفسهم الأربعة زائد أربعة غير قانونيين أساسا، ثم تعلق هذا على حكومة واحدة لليبيا كلها وأن العسكر يقدر يخش الانتخابات، فعناها يعني هذا انتكاس، انتكاسة وخيبة أمل لا حدود لها.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ناخذ الاخ عبد الله من الزاويه.
5: السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد الله.
4: نعم يا اخي.
5: بارك الله في علمائنا الافاضل الالتزام عنا كل خير. ولم شيخ صادق رياني سلطان العلماء. شيخ صادق رجاء الزام الحكومه طرابلس هذه باتخاذ اجراء في اللافتات اللي تكتب كلمات اجنبيه بحروف عربيه، بالله يرجوكم احنا ما ندريش نصرفها الحكومة. بارك الله فيك.
4: طيب شكرا اتصالك، بارك الله فيك. نعم الاخ مفتاح من غريان. نعم انقطع الاتصال. طيب الاخ بسام من ترهونة.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله وحيا الله شيخنا، الله يبارك فيه ويطيل في عمره ويعافيه، الله يقبل منكم يا رب.
4: آمين. تفضل أعطيني سؤالك. بس
6: في كاتب قديم اسمه خليفة ألف رواية قوقعة، المهم هذا الشخص يعني لما جاء من فرنسا لبلد سوريا اعتقلوه بحجة أنه هو إخواني، اعتقلوه 13 سنة، لكن هو في الحقيقة إنسان مسيحي يعني نصراني. سبحان الله، كل من يقول الحق وكل من يثبت على هذا الطريق يصنفوه أنه هو إخواني أو إرهابي أو أنه فلسطيني أو إلى يومنا هذا، يعني سبحان الله. وأطرح وأتصور الموضوع إلى أن نصبت المشانق لنا، يعني الآن أصبح كل من هو على طريق الحق يشنق علانية سبحان الله، يعني كما حدث الأيام الماضية. فسبحان الله، يعني بالله كريما من الشيخ، إن حتى الناس اخترت الشيخ عبد الله أو أي شخص في طريق الحق، سبحان الله طول أول كلمة إخواني إخواني إخواني. نسأل الله السلامة، سألت الله في الشيخ.
4: شكرا شكرا. نعم، الأخ إدريس من مصراتة.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يبارك فيك الشيخ عبد الله، الله ينور الشيخ الصادق، الله يزيد عز ويزيد نور إن شاء الله ويزيد قوة. اللهم يا ربي ارفع علينا هذه الشرسة الكافرة المشركة، اللهم يا ربي انصر دينك. هذه الحكومة، الحكومة المسؤولة الأولى أمام الشعب، ماذا يريدون من الشعب الليبي؟ ماذا يريدون؟ ما خلصتنا إلا قنبلة ذرية يضربها في الشعب الليبي. ماذا؟ ضيعت أمتنا، ضيعت وطننا، ضيعت بلادنا، ضيعت ديني أمام الهجمة الشرسة الكافرة. أخرجوا يا أيها الحكومة، وأنت من في مسؤول بالدرجة الأولى، المجلس الرئاسي مسؤول أمام الشعب، اتقوا الله واخرجوا في ميدان الشهداء. أخرجوا يا حكومة يا وزراء، إن شعبكم يباع يوميا ويذبح يوميا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
4: شكرا يا أخو إدريس على اتصالك. الأخ عبد الحكيم من طرابلس. نعم يا أخ عبد الحكيم.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
8: معك مبارك شيخ عبد الله.
4: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
8: نحيي فضيلة العلامة الشيخ الصادق، ربي ينوره وينور القناة الطيبة وكل الليبيين، ويرفع علينا الغم والهم إن شاء الله من ليبيا ومن الأمة العربية والإسلامية من المؤمنين. ونسأل الله رب العرش العظيم، من يصلي على الحبيب يربح إن شاء الله، فهنيا من صلى عليه دائما وأبدا. ويا شيخ عبد الله، سبحان الله، احنا توا نبو نصبوها كلها بالفرنكلي. سبحان الله، انسان جاي في بيتك انك انت بتحميه وتقويه، كانت الشبيه بتاعنا وعزيزنا الاولي كانوا اميين الاكثريه، ولكن كانت فيهم الشجاعه، وربوا جيل طيب بالفطره السليمه. لكن تو تغيرت يا شيخ عبد الله، نبي فضيله الشيخ يا ريته يوضح لهم كيف كان الجيل الطيب من الستينات والخمسينات لعند 84. سبحان الله، كان جيل طيب ونية طيبة، وكانت البركة، وكانت الناس تحب بعضها. توا يا شيخ عبد الله خلاص طفع الكيل، سبحان الله. هل هي نهاية الدنيا هذه؟ بدت الإشارات تبان، سبحان الله.
4: شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. نعم، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. شيخنا، الحقيقة بعض الأسئلة ربما تحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب في كل ما يحدث. وأيضا الأخ بسام من ترهونة يقول بأن كل دعاة الحق الآن يتهمونهم، كانوا يتهمونهم قديما بالإخوان، والآن أصبحت تهمة الإرهاب.
9: نعم، هذا هو المصطلح الذي يعني أو هذا الاسم الإرهاب اللي الله عز وجل قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأصل أن المسلمون عندهم القوة والإعداد ما يرهبون به عدو الله. هذا الاسم استعمله الأمريكان والمشروع الصهيوني والأمريكي ومعهم الدول الغربية، اللي هي الآن أصدرت بيان 10 دول مع أمريكا تؤيد هذه النتائج اللي انتهت إليها 4+4 والولايات المتحدة، لأن هؤلاء جميعا هذا هو الذي يعجبهم، وهذا ما يجري في ليبيا هو أمر مريح بالنسبة إليهم، لأن هذا هو الذي يجعل ليبيا دولة فاشلة لا تهدد أمن اليهود ولا تهدد أمن أمريكا، تبقى هي مجرد ساحة تحمي أمريكا من هذه الهجرة غير الشرعية وتبقى فيها الفوضى وتحمل المسؤولية. هذا ما يتمناه الأمريكان والأوروبيون الذين أصدروا هذا البيان يؤيدون نتائج 4+4. ولو كانوا يريدون الخير ليبيا كما ذكرت لفرضوا وعندهم القدرة لفرضوا على ليبيا أن تجري انتخابات إلكترونية واستفتاء على الدستور وتخرج ليبيا من أزماتها. لكن هذا هو الأمر المريح، أن يكون كل من يرفع رأسه، كل من يدعو إلى الحق، كل من يقول إنه مؤمن بالله ويدعو إلى الله ويعمل صالحا ويقول إني من المسلمين، كل من يرفع راية الجهاد، كل من يؤيد ويدعم قضية فلسطين، كل من يجمع التبرعات لهم، كل من يعينهم، كله هذا يدخل عندهم في قائمة الإرهاب، ليجب أن يقتل ويصفى ويستهدف كما فعل حفتر. بل أكثر من هذا، التدخل الأمريكي الآن تدخل في المصارف، مصارفنا، الشركة الأمريكية التي ذكروا عنها في الأيام الماضية أنها فرضت أن تتدخل وتطلع على المنظومة في المصرف المركزي وتعرف الحسابات. هذا أمر والله في غاية الخطورة. أحذر محافظ المصرف المركزي وأحذر الإدارات في المصارف كلها، وإدارة الرقابة على النقد وإدارة الامتثال وإدارة الأخرى التي هي تتلصص الآن لصالح الأمريكان على حسابات الناس، حتى الحسابات الخيرية التي كانت يعني تنجد المظلومين والمحرومين واللي ما عندهاش قدرة على الدواء وما عندهاش قدرة على الغذاء. الدواء الآن يعني الأمراض حدث ما شئت، إذا جئت للأورام، جئت للتليف الكيسي، جئت للسكري، جئت للكلى، حتى دواء السكر اللي كان مطروح في كل مكان رخيص هو الآن في شح. القطاع الصحي الآن هو المرتع للمجرمين وللسراق، لأن هو الجهة الرخوة، ولأن ما عنداش والي. القطاع الصحي ما عنداش والي، منهم فيه الضعفاء والمرضى واللي ما عندهمش قدره على الدواء، هذا ينهبون امواله كل يوم، مئات الملايين بل المليارات من ميزانيه الصحه كلها تنهب في عند السراق. والمصارف بما فيها النصر المركزي عليه ان ينتبه لما حذرته منه، لان هذا ولاية لاعداء الله، والله سيحاسبكم الله على منع الخير، مناع للخير معتد اثيم. حتى الحسابات اللي فيها عون للناس والمستضعفين والمظلومين ولشراء الدواء حتى لا يتعرضوا إلى الموت، هل اللي عنده تليف كيسي هذا معناه يحتاج كل شهر إلى 8,000 باش يعالج نفسه؟ الحكومة لا تصرف هذا، والجهات التي أوكلت إليه الأمور لا تصرف الدواء، لا هذا الجهاز اللي متولي رعاية السرطان ولا الكلى ولا يعني هذا التليف الكيسي. حتى البيت سكان واحد في المنطقة الغربية كلها الآن متوقف، ويقولوا للناس امشوا للمستشفيات. ماذا فيها المستشفيات؟ لم تبقوا فيها حتى جهاز يشتغل. حتى البيت سكان اللي كان يشخص في أمراض السرطان متوقف في المستشفى الطبي ولا يعمل. اللي بيشخص يدير يرد يعني يوفر $1,000 والرقابة على المصارف التبعة كيف يشراهم ولا كيف يخداهم باش تمنع ولا تحطها في الحبس، هو باش يلقطهم يمشي يدير بيت اسكان في تونس، لأن المنطقة الغربية كلها من أقصى إلى أقصى ما فيهاش بيت اسكان يشخص. هل هذا عمل؟ هل هذه مسؤولية؟ هذا يشترك فيه كل هؤلاء اللي ذكرتهم، إدارات المصارف اللي تمنع في الخير وتتبع الجمعيات الخيرية وتقبض على الناس وعلى حساباتها وتحول فيها تسمى إدارة امتثال، هم يطبقون ويذعنون لأوامر أسيادهم الأمريكان والصهاينة، هم الذين يريدون أن يمنعوا الخير على الناس. هؤلاء يجمعون التبرعات لغاثة وللناس ولإعانتهم، يريدون الناس كلها أن تموت وتبقى الدولة فاشية، والناس يعني هكذا يقاسون ويتألمون، ولا أحد من الناس يكون عنده همة ولا تعلق ولا رؤية سياسية ولا يحمل قضية، يبحث عن كيف يحصل على الدواء وعلى حبة الدواء وعلى لقمة العيش وغلاء الأسعار والدولار اللي الآن يصعد ومستمر في الصعود، والنفقات اللي المصرف المركزي للأسف يقول 69 مليار إلى حد الآن، هذا اللي وصلوهم لولاد حفتر. كيف تلاقي ربك يا محافظ مصر المركزي؟ كيف تلاقي ربك يا من ترضى بهذا؟ أنت وغيرك كلكم مسؤول عن هذا. يعني مرتبات، يتوقع أن مرتبات العام هذا توصل لمئة مليار، أي إهدار هذه الثروات؟ ليس هناك مصانع، السرقات على أشدها في مؤسسة النفط والتهريب، وبالإضافة إلى المشاكل اللي تعرضنا إلى بعضها، فهذا كله يضع هؤلاء الناس في المصارف وفي إدارات الدولة وفي يعني الولايات التي تولاها الناس والمسؤوليات، كلهم يضعهم هذا كله يضعهم أمام مسؤولياتهم عندما يلقون ربهم.
4: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شيخنا في نصف دقيقة، شيخنا ورد سؤال في امرأة فقدت شعرها بسبب العلاج الكيماوي، هل يجوز لها وضع الباروكة لإزالة الضرر أمام محارمها والنساء إلى حين ينبت لها الشعر؟
9: ده مسألة مؤقتة لأمر علاجي لا تضر.
4: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. كان نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
1: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
2: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب، من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب، لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز، إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته.

0: لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا السؤال عبر البريد يقول في الساعة

0: سائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على مجموعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقولوا ان راهو خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو راهو في عرفنا يعني ان مطلوب من الزوجة. بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما وجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
2: ضاع نعم.
3: لا لا في صورة
2: في الأولى لما صارش
3: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلو شوية
2: كل حد عارف يعني
3: أيوة يقول وزنوا واعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
2: الفقير
3: الفقير لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه
2: ما يعرفش أصلا كم عنده
3: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مرات بالبطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
2: نعم
3: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج، ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء، أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين: رأى جبريل في صورته له 600 جناح.
0: الباري سبحانه وتعالى متحدثا عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية، وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح. وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة. فقال شراح الحديث بأن الجناح بالنسبة للملك وبالنسبة لما أعطاه الله لسيدنا جعفر رضي الله عنه ليس كأجنحة الطير التي قد يتخيلها الإنسان، بل هي أجنحة نورانية يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع، وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة. وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر، فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا، إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به له من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام، ورآه أيضا على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث. نعم.
1: وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله.
0: شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط، هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة، بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح: لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال: ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
0: هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة، نعم، في السماوات.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير.
0: الوكز هو الدفع بالأصابع وبالكف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ودفعه ليصعد معه إلى شجرة بها وكران، وكر جلس فيه جبريل عليه السلام ووكر جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والوكر المراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد، وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم.
1: فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى.
0: الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة، ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر وقد تؤنته وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ويمثلون في ذلك بقول النحاة: قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ولفظ البعض مذكر، ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيت الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل، وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة مؤنثة، والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال: إن الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية، لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، فتلزمه علامة، وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع. فهو باب واسع وبحثه عميق، وبعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم.
1: وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين.
0: نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم.
1: ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله لا شك أنه أعلم من غيره مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة الرجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما اشتراه له، بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم.
0: فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى لقوله جل من قائل: الله نور السماوات والأرض.
1: ولط دوني الحجاب فرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
0: ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق، المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العلية فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. نعم.

0: وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه.
1: هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب، فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة، ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع، واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط.
0: فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، أما أهل السماء فيهم آدم ونوح.
1: بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى.
0: قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه: أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض.
1: أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم.
0: قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن، أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث.
1: الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن، وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. روي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح فيه إظهار للقدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا.

0: رسول يبني.
1: ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
2: حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم.
1: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي رضي الله عنه: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس، أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق، وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد. ولقائه الأنبياء فيها، وخبرهم معه وترحيبهم به، وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبي، فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا. فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث. وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة. ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل الثالث.
2: حديث الكربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكربة هنا الغم، يعني كربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخله ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به. فقال: يعني اغتممت فوقفت في الحجر، في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجلى الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عن عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني تقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام فردوه وآذوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.